في الصحيحين في هرة امرأة دخلت النار، ولعل هذه الهرة كانت جنت عليها بأكل شيء من دجاجها أو من متاعها أو غير ذلك، ولكن مع ذلك لا يجوز لها ذلك. فكيف يجوع آلاف من الرجال والنساء والأطفال، بل ويرمى عليهم بأقوى الأسلحة، بل يراد تصفيتهم وإزالتهم من على وجه الأرض شتان؟ هذا ليس إليكم، قل إن الأمر كله لله، إن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده ومؤيدهم، والذي نصر أولئكم الصحابة الكرام على قلة عددهم وعددهم سينصر أتباعهم ومن ساروا على نهجهم. نعم عباد الله، ولذلكم فالثبات، الثبات والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولقد غار المسلمون وقام المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وتألم المسلمون كما يتألمون لإخوانهم في أي مكان. وعلينا إخواني في الله بالثبات، بالثبات والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة به. وإذا استنفرتم فانفروا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كم من الناس يتمنى أنه في هذا المكان ويقاتل ويقوم ويفعل، وهذا الحاصل ولله الحمد من إخواننا لما في ذلك من الكرامات. أراد أعداؤنا أن يضرونا، ولعل في ذلك منافع كثيرة. وربنا عز وجل يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. العدو في سفول، في هبوط، بظلمه، بغشمه، بفجوره، بزندقته، بما يفعله بعباد الله الصالحين، ونحن في خير. ماذا يفعل أعدائي بنا؟ كما قال شيخ الإسلام: أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة وسجني خلوة وطردي سياح. ماذا يصنعون؟ أكرم الله رجالا أبطالا بأعلى الكرامات، بالإيمان بالله وتوحيده والدعوة وطلب العلم والشهادة. أي خير أعظم من هذا؟ أي خير؟ بل ربما أكرم الله أناسا بعدة شهادات، يقاتل في المعركة شهيد ومدافع عن عرضه وهي شهادة، ومدافع عن ماله وهي شهادة، ومدافع عن عقيدته ووطنه وهي شهادة. وربما اجتمع عليه أن يموت بالهدم أو يموت بالبطن، مع ذلك فتجتمع له عدة شهادات، فتجتمع له عدة كرامات، مع ما يدخره الله، مع ما قد يضاعفه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ولا ينقص من أجره شيئا. فما بالك بأولئك الأسود الذين قدموا دماءهم الطاهرة دفاعا لهذه الدعوة المباركة، أن يكرمهم الله عز وجل ويكتب لهم أجر من دعا أو تعلم أو علم أو كتب أو فعل شيئا من الخير، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أعظمها، ما أعظمها من كرامة أن تموت مدافعا عن هذا الخير، ويبقى الخير ولك الأجر، ويبقى التاريخ يحدث عن تلك الرجال الأبطال وتكتب أسماؤهم بماء الذهب، وهم في صفحات التاريخ البيضاء مدونون، بينما أعداؤهم قد كتبوا وستظل الخلائق تلعنهم، تلعن من حاربوا هذا الخير
ومن تصدوا لهذا الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولست غافلا عما حصل من أسلافهم كابن العلقم وغيره من الذين حاربوا الإسلام والسنة الصحيحة، لا تزال الخلائق تدعو عليهم وتلعنهم، ولن تزال بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنيئا عباد الله لمن أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وكان من أهل هذا الخير، فهنيئا. ونقول لأعدائنا إنكم لن تضروا بإذن الله أبدا، مهما كان جمعهم، مهما كانت كثرتهم، مهما كان معهم ما معهم، فإن الله بإذن الله معنا. ذكر أنه لما اخترع هذا الطيران وهذه الصواريخ أنه قيل لبعض جنود الإسلام ممن كانوا لا يمتلكونها إنهم الآن عندهم سلاح يأتي من السماء يضرب، فقال هذا الموحد الواثق بالله: هل هو يأتي من فوق الله أم من تحت؟ قالوا: بل من تحت. قال: سهل، نعم، هذه كلها بيد الله والمتصرف فيها ربنا عز وجل، ونحن على موعد من ربنا في كتابه الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، ظاهرين، ما قال مخذولين، مع وجود المخذلين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أخرجاه عن معاوية وغيره. هذه بشارات عظيمة وهي كثيرة في القرآن والسنة بالنصر والتمكين لأهل التوحيد، لأهل السنة، لأهل اليقين، ولكن لمزيد الابتلاء والتمحيص. نعم عباد الله، ومع هذا لا نتغافل أننا نكثر من التوبة، من الدعاء، من الاستغفار، من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ونحذر أن يحصل فينا شيء من المعاصي التي تحبط الأعمال أو تضر بها. نعم، أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص، فإن الإخلاص عباد الله شرط قبول العمل مع المتابعة، فقاتل وأنت مخلص محتسب الأجر من الله، فإنك في شعيرة عظيمة لا تتوفر، لا نقول قد، نقول لم تتوفر في هذه الأزمان إلا في هذا المكان، أو من كان على شكلته ممن هو مدافع عنه. نعم عباد الله، فنذكر أنفسنا بالإخلاص لله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والصدق مع الله، الحذر من المعاصي. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الملائكة تقاتل مع عباد الله الصالحين ما لم يحصل فيهم الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فإذا حصلت مخالفة القائد عن تعمد أو الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فهذه قد تسبب نوعا ما من هزيمة أو من تأخر النصر أو غير ذلك. لكن كلما كان العمل أخلص لله وأصدق وكان متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصاحبه محتسب، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض لهذا الدين نصرة من يقوم له وينصره، وقد حصل ولله الحمد، وسيخبت وسيفشل مخططات الأعداء ومكرهم مهما مكروا. وأنتم ترون وتلحظون أنهم يجعلون مخططات كما يقولون دقيقة 100% وتفشل بإذن الله عز وجل، ولا يظن العدو 1% أن هذا المخطط يفشل، بل قد استعان بخبراء وبمفكرين وغير ذلك، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الإكثار من الذكر ومن الدعاء ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفعل أسباب، والحذر قدر المستطاع، الحذر، لا يكون الإنسان جبانا يحذر بحيث يكون جبان لا يؤدي ما يجب عليه، ولا يكون أيضا متهورا يظهر أمام القنص أو أمام أماكن رماية، فإن هذا ماذا يفرح العدو ويضر بك، حتى لو كنت لست مقاتلا، حتى ولو كنت لست ممن لهم شأن، حتى ولو كنت في قبراء الناس ليس لك أثر من حيث قتلت أو جرحت أو غير ذلك، فإن هذا يؤلم إخوانك، يؤلمهم أن يحصل لك ما يحصل، وقد
تتعبهم في العلاجات أو في الحفر أو في غير ذلك. ونعم عباد الله، لهذا يجب أخذ الحذر والأخذ بالثبات والمواجهة والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعجل بالفرج، وأن يقطع دابر هذا العدو الخبيث ومن يدفع به، والحمد لله رب العالمين.

0: وأخ يطلب الدعاء لإخواننا الذي في الجبهات، قد نبهنا كثيرا، نسأل الله أن يربط على قلوبهم والدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. والله لو تمكن هذا الحوثي ما ترك شبرا من اليمن ولا من غيرها من بلدان المسلمين، والله لو تمكن ما ترك شبرا من اليمن. نسأل الله ألا يمكنه، نسأل الله ألا يمكنه. نعم، لا هذا التشويه، ما اللي ضربوا ضربوا قالوا الصواريخ من عندهم، هذه يضرب الصواريخ لا غير اليمن. نعم، والحرب الحروب هكذا كر وفر، قد نزاع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في غزوة أحد، حرب كر وفر هكذا، حكمة عظيمة. وذلك حين سأل هرقل أبا سفيان فسأل عن الحرب يحصل بينكم وبين هذا النبي، لمن تكون الغلبة؟ فقال الحرب سجال. هرقل يسأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن هذا النبي الذي بعث الآن به، فمن ضمن ما سأل هرقل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم وبينه، يعني لمن تكون الغلبة؟ فقال الحرب سجال، أي ذات مرة يغلب وذات مرة نغلب. فقال ذاك الأنبي، ذكر أن هذه من أوصاف الأنبياء. لكن الشاهد من هذا، والله إن لم يقف أهل اليمن وغيرهم من بلدان المسلمين أمام هذا المد الرافضي، والله سيدخل إلى قصور الحكام في جميع بلدان المسلمين، سيدخل إليها وسيذبح القادة والزعماء والرؤساء والأمراء والملوك، ما سيترك أحدا. خذوها فائدة، أي واحد مخالف له إن لم تكن على عقيدته تسب الصحابة وتسب أم المؤمنين وتطعن في خيار الخليقة، إن لم تكن كذلك عندك لعية وما عندك لعية، لا تقول أنا والله لو دخل مثلا الحمد لله أنا ما عندي لعية، ما عندي عيا، إذا قد سلبك الدين والله يبدأ برقبتك أن تسب عائشة، إما أن تكفر وإذا مت على ذلك جهنم وبئس المهاد، تموت على كفر والعياذ بالله ولم تتب، وإما أن تعارض قتلك. فوالله أنه يجب على حكام المسلمين وعلى من له سلطة وقدرة ومكنة بإعانة من كان بالجبهات نصرة لله أمام هذا الدلمد الرافضي، والله ليدخلن إلى قعر البيوت، أي بيت لا نأمن سعودي أو غيرها، تقول هذا بعيد أنا سأحصل مثلا بلادي أو غير ذلك، أعب. لو تمكن الرافضة في اليمن في شمالها وبجنوبها، نسأل الله أن لا يمكنهم، لجعل القاعدات الإيرانية على البحار وعلى السواحل وعلى القفار ويدخلها في أي بلدة، فتعجب عني خمول شديد جدا من أبناء المسلمين. كم حذر شيخنا يحيى ونحن في دمائي وهو يخاطب الحكام الحاكم بذلك الوقت، إن كان الرئيس الأول علي عبد الله صالح، وخاطب حكام الخليج قال لا تظن أن هذا الحوثي يريد دماجة فقط، ويقول والله لو تمكن لذبحوك كما ذبحوا صدام، وما هي إلا أيام حصل ما ذكر. وكان يقول لا تظن أن الحوثي فقط يريد اليمن، يريد دول الخليج، وما هي إلا أيام ويضرب إلى دول الخليج، هذا عاد الأمن من بعيد فقط حتى يتمكن. نسأل الله ألا يمكنه، نسأل الله ألا يمكنه على أهل الإسلام. والله إن لم يتنبهوا الحكام والملوك والأمراء والقادة والقبائل ويقف هذا المد الرافضي وما زال في عقر داره، والله ليدخلن إلى جميع القرى ولهان الشرفاء ولهان القبائل والمشائخ والقادة والعظماء، سيدوسهم. عندنا في الشمال أتحدى شيخ قبيلة يرفع رأسه، وتعرفون مشايخ كان عندنا بعضهم يملك الدبابات ويملك قوة معسكرات وألوية من مشايخ القبائل، كان بعض المشايخ القبائل إذا خرج يخرج في الشمال يخرج أكثر من 200 طقم بعد مرافقين، فقط هذا شيخ قبيلة أكثر من 200 طقم إذا خرج مشايخ القبائل. الآن أتحدى يرفع أصبع فقط قصها، والله يقطعوا لسانها، ما يستطيع أبدا. وأي منطقة قاومت الحوثي وبعد ذلك تسلطت عليه يأخذونهم الجبهات رغم أنوفهم في حجور، كيف تسلطوا عليه؟ قاوموا والعالم الإسلامي ينظر إليهم أياما وهي تقاتل وحدها قبيلة، ودخلوا أمنوهم شهرا عبثوا بهم عبثا لا يعلم به إلا الله، بل كثير الآن من رجال تلك القبيلة في جبهات الحوثي يقاتل معهم، كم أخذوا من النساء وكم فعلوا وفعلوا، قاتلهم الله. فهم لا تظنهم الآن يقولوا خلاص معنا مثلا معنا بلدة، لا والله، مشروع الحوثي ليس فقط يريد منطقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ.
0: فهو مجرم قاتله الله، والأيام بيننا نسأل الله ألا يمكنهم، نسأل الله ألا يمكنهم، ونسأل الله ألا يرينا وجوههم. لكن هذا هو مشروعه، مشروع الرافضة يريد الجزيرة العربية بأكملها. فتنبهوا يا حكام، ولا يكون الإنسان سنصير بعد ذلك كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأسود والأبيض، ذكروا أن كأنه ضبع أو سبع من السباع طرب إلى ثور أراد أن يأكله، والثور الثاني ينظر فيقول: دعوا يأكله أمشيا ولا يتكلم معي، حتى أكمل أكله ثم عاد إليه. فقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكل الثور الأبيض، يعني لو اقترب معه وتساعد على نطحه وركضه ما استطاع، لكنه تعجب عليه حتى أنتهى منه ثم عاد إليه. عندهم قوة حكام وهكذا، يقفوا أمام الرافضي هذا يكسرونه. والله أخوة ما هو شيء، والله ما هو شيء، لكن حين رتخاذل انظر الآن، سبحان الله، حماقة ربما ما يتعامل بها أطفال. جميع الجبهات تقف، والحوثي يجمع جميع القوات إلى جبهة واحدة من أجل استئصالها، وبقية الجبهات هامدة، ما في أحد من يعلم قوم هذه الجبهة. لو قامت الجبهات في أكملها خلال أسبوع، والله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ما يقف إلا في صنعاء، لكن يستنزف أو يجمع جميع قواته إلى جبهة واحدة. أخبرنا بعض الأخوة اليوم قال: والله كذر يصعدنا الجبال، كذر. لماذا؟ جمعهم من الضالع، جمعهم من الساحل، جمعهم من مأرب، جمعهم من الجوف، جمعهم من جميع الجبهات، إلى أين؟ إلى منطقة واحدة. لكن إذا قام هذا وهذا وهذا ما يستطيعون. نسأل الله أن يهلكهم، وأنتم لا تغفلوا من الدعاء، لا تغفلوا من الدعاء. ما كان عنده قدرة لإعانة إخوانه هذا جهاد شرعي، استأذن والدي ويذهب. نسأل الله أن يهلكهم، وأبشروا أبشروا وأملوا أبشروا، أن هذا تمحيص تمحيص. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله، ما هو وعد رئيس دولة. والله لو كان النصر من قبيل أو من دولة لهلك المسلمون، لكن سبحانه الذي جعل النصر من عنده سبحانه وتعالى. فليبشر أهل اليمن وليبشر أهل الإسلام بوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فدين الله ظاهر مؤيد، مهما حصل تمحيص، ولكن ما تخاذل أحد إلا وسيجد الجزاء، اليوم أو غدا سيجد الجزاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان

أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون

ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبل.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوت

يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال

العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

0: أنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا

فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال

يعلمون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

الأرض بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره من قومه فإذا الذي استنصره بالأمس فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال

0: الله أكبر.
1: الحمد

0: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم. اللهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد الشدة مخرجا وفرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن تمالأ معهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم. اللهم عجل بزوالهم. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اكفنا شرهم وفتنتهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله ابن الأسود، في بعض روايات البخاري ابن أبي الأسود، من عنده ابن أبي الأسود، وهو المشهور عبد الله ابن أبي الأسود، ويصح أيضا ابن الأسود كما سيأتي في نسبه، فهو عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن الأسود، وحميد جده يكنى بأبي الأسود، فهو ابن أبي الأسود عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود. قال: حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود. حميد بن الأسود هذا هو جد عبد الله، عبد الله بن أبي الأسود هذا جده، وليس له في البخاري إلا حديثين، هذا الحديث وحديث آخر في التفسير، وفي كلا الموضعين مقرون بيزيد ابن زريع، فله في البخاري حديثان قرن فيهما بيزيد ابن زريع. أما عبد الله حفيده فهو من المكثرين في صحيح البخاري. عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا الباب في استقبال الغزاة، ومعنى استقبالهم أي إذا رجعوا من الغزو، إذا خرجوا للغزو ثم رجعوا إلى بلادهم، فاستقبالهم مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان ظاهران في الدلالة على ذلك. حديث ابن الزبير أنه كان ممن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر وابن عباس وترك ابن الزبير. والحديث الثاني في قصة السائب بن يزيد وذهابهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشرع استقبال الغزاة فيشرع أيضا تشييعهم وتوديعهم. قالوا: وسميت ثنية الوداع بهذا الاسم لأن أهل المدينة كانوا إذا خرجوا يودعون المجاهدين خرجوا إلى هذا الموضع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الجيش، كانوا إذا خرجوا للقتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهكذا خلفاؤه، فأبو بكر رضي الله عنه حين بعث جيش أسامة خرج معه إلى بعض الطريق ودعه. فيشرع استقبال الغزاة إذا رجعوا من الغزو، ويشرع توديعهم إذا خرجوا للغزو، وهذا في فوائد. من أول هذه الفوائد أنه عمل بالسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا من الفوائد هذا فيه تطيب لنفوس المقاتلين ورفع لمنزلتهم ومكانتهم، إذا رأوا أن الإمام إذا لم يخرج معهم ومن معهم من المسلمين خرجوا معهم يودعونهم، ثم انتظروهم في بعض الطريق يستقبلونهم إذا رجعوا، هذا يبعث في نفوسهم القوة ويطيب قلوبهم ويحفزهم على الجهاد والقتال والغزو، يرون أن لهم مكانة في قلوب المسلمين. هكذا من هذه الفوائد أن هذا أقوى في اتصال الأخوة ودوامها وازديادها، وكل إنسان يحرص على أخيه ويرى منه محبة ومودة له، إذا خرج يشيع ويودعه، وإذا رجع استقبله، لا سيما ويخرج في سبيل الله لا يدري أيرجع أو لا، ومن رجع يرجع منهم بعد تعب وجهد ومشاق، فإكرام له أن يستقبل وأن يشيع إذا خرج، ففيه فوائد عظيمة. هذا الأمر يبعث في نفوس المقاتلين قوة وثباتا وخيرا كثيرا، فلذا كان هذا الأمر من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما هو في زمنه إذا خرج ينتظرونه لاستقباله. وذكر البخاري في هذا الباب حديثين، حديث ابن الزبير أنه قال لابن جعفر، أي لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وقالوا فحملنا وتركك من كلام عبد الله بن جعفر يكلم ابن الزبير، لأنه قد وقع في رواية المسلم ما يوهم خلاف هذا. قال الحافظ: قال وقوله فحملنا وتركك ظاهره أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علي كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، وقع فيه في مسلم قلب. ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير جعل المستفهم عبد الله ابن جعفر، والقائل فحملنا عبد الله ابن الزبير، والذي في البخاري أصح. ويؤيد ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير. عبد المطلب هو جد ابن الزبير لأمه وليس لأبيه، جد الزبير، وإن كان عبد المطلب جد أبيه جد الزبير، فأم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القائل فحملنا وتركك هو عبد الله بن جعفر. ثم ذكر الحديث الثاني: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع هي بالمدينة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يودعون الخارجين إلى ذلك الموضع يخرجون معهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم: أبو العباس اسمه السائب، قرأناه هكذا، اسمه السائب بن فروخ المكي. أبو العباس مقل في هذا الموضع، السائب بن فروخ المكي. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشير عن مسعر حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حا وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب قال أن ناعما مولى أم سلمة تحدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من دهاة العرب قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وكأنه كان خارجا طلب للعدو شاخصا في سبيل الله. فكانوا يخرجون من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاز أو من مكة من مدينة أو من مكة أو من سائر تلك الأماكن شاخصين إلى بلاد الكفار إلى الروم إلى فارس. فإذا استأذى من والديه فأذن له والده هنيئا له حي أو مات في سبيل الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون الكفار إلى أماكن بعيدة ليدخلوا في الإسلام أو يقاتلوهم لأحد الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. أما الذي يجي فوق رأسك هذا ما تحتاج تستأذن من أبي قلنا ما تحتاج إذن. هذا الأب نفسه إذا كان قادرا ينبغي عليه هو أن يخرج دافع لأنه إذا ما دافع الكل اجتاح العدو الكل رجالا ونساء. وما أحسن كلمة أخينا عبد النور رحمه الله بلغني أن امرأته قالت لها أنت واصل طالع واصل جلس في البيت. قال لها يا امرأة إذا ما طلعت وما طلع الرجال سيأتون إلى عندكم فوقكم هنا إذا ما طلعنا نحن طاردناهم هيأتون عليكم أنتم على النساء في البيوت علينا وعليكم. وكلمة صحيحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيسر إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم.
3: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
2: خطبة الجمعة في مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
3: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق.
2: والتي كانت بعنوان
3: فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة.
2: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
3: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء فلا نامت أعين الجبناء.
2: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان على اختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين
3: ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة، وأن لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد، وفضائل الجهاد كثيرة، ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد، ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا اعلم بأن الغدوة أو الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها، من ملك جميع الملوك والرؤساء والأثرياء والأغنياء. الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.

الإسلامي الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة أن للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الفضيلة الرابعة أن الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة أنه نصر للعباد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما الفضائل الأخرى نذكرها إجمالا لأدلتها المشهورة، أنه سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب النجاة من النار والعذاب الأليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، أنه أفضل الأعمال، به ينال المسلم الأجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من أسباب محبة الله، من أسباب هدايته إلى دين الله، دليل على الإيمان، من أسباب الرزق الكريم. فيا أيها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: قد سألنا، فقيل لنا: إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة، يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من الأرواح. قال: ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا.

0: ففعل بهم 3 مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء بصحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذبات يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد أن المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله إذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والمجاهد في سبيل الله إن قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا بداود بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة، وأجره عظيم وثوابه كبير. وإن مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحدهم: نحن لا نؤمن إلا بالقرآن، ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين، فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق. ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهان أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد قصر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: هلك هلك قوم هلك، إيرانهم وعراقهم ويمنهم وشامهم أينما كانوا قوم هلك. أي والله نسأل الله أن يقطع دابرهم. الذي يظن أنهم يعني سيتركونه بعيد. قال بعض كبار المسؤولين والله يعني عندنا أخبار مؤكدة أنها لا تدخل كل قرية بعز عزيز أو ذل ذليل، يعني أنها ستدخل رافضة كل قرية، إما أن يقفوا أمامهم موقف الصمود والرجال ويهينوا الرافضة، والحمد لله يروحوا خلاص، الذين يرون أمام مثل الشيطان إذا استعدت منه خنس، وإما أن يتركوا لهم البلاد وشردوا بقوا يعبثون يفسدون، وإما أن يصير عندهم مثل أهل الذمة يقتلون من شاءوا يأسرون من شاءوا يضربون من شاءوا ويأخذون مال من شاءوا ويسلبون من شاءوا. فهذا هو، ما هم تاركي خاصة بلاد صعدة كأن معهم عليها صكهم، كأن معهم عليها صك من إيران، ما هم تاركين أحد فيها إلا إما معهم ولا عليهم هكذا. فليس إلا خياران، يعني إما أن يعيش الإنسان بعز وقوف أمام هؤلاء غير مبالي بهم ولا لهم شأن فعلا والله، وإما أنه يعني يستدل لهم على المراتب التي تقدم ذكرها. الحمد لله قد خمدوا والله الحمد، يعني الواقع أنهم يريدون أن يتغدوا بالقبائل، لكن القبائل تصبعوا بهم، يعني معناه أنهم ما نفذ نفوذهم على القبائل ولا حتى الدولة أيضا، يريدون أن يجعلوهم غدا، ولكن هم قالوا نحن ما زلت تريدون غدا نخلكم صبوح، ما سيأتي وقت غداكم لما أتبقي منكم أحد. ثم لا تنسوا أن إيران جبانة، والله جبانة جبانة، أي والله، يعني إنما يتسللون لواذن الرافضة هكذا بس خيانات ولا كذا، أما من حيث أنها تصادم وتهاجم وكذا للدول هي جبانة، يعني رعددة ومن هنا ومحاولة الدفع بأناس من جهة كذا، سواء بنصر الله من هنا أحمدنا يعني حسن نصر الله من هناك أو الرافضة من هنا أو كذا، أما أنها يعني تصادم دول إسلامية وكذا جبانة، الآن تدفدف أو تشجع ولا هي جبانة جبانة.
2: أخ يقول إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم. وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة
فإنهم في العذاب دائمون. فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصل لهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم، وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده، وليتخذ عنده شهداء. فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين يتخذهم إليه.

ولا ريب ولا تردد للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله بل في أعلى الجنان مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا نبي الله ألا تخبرني عن حارثة ألا تخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض 100 درجة وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا بل في أعلى الجنان مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين. الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلا أصنافا من الناس ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا يا رسول الله ما بال الناس ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام كفى كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي، الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا بل هم في حياة،

وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر تريد من أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير، تشرب الماء وتأكل الثمر، ولها بيوت من الذهب تأوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، منتظرون من سيلحق بهم، من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة. ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا؟ وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد، ولكنه عند الله جل وعلا حي، فلا تزال أعماله متصلة، ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة، وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور. أحياء حي هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا، فإنه بقتله واستشهاده لم يمت، ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسداً بأول قبض روحه، فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال: أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه، إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه، وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله، ويزوج
بثنتين وسبعين من الحور العين، منهما اثنتان تحملانه من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما، بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان اثنتان وقد أعد الله له ثنتين وسبعين امرأة من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا، ولنصيفها ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا، وهاتوا والشهيد أعد الله له ثنتين وسبعين من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له، الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته، سبعون من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا: ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألما ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك، كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد
لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة، يريد أن يرجع. هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه. فينبغي أن نفرح له، وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. وفي نسخة: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة، متقاربة في المعنى، الشاذة التي شذت عن أخواتها وأصحابها، والفاذة المنفردة، وأراد أي لا يترك أحدا من المشركين شذ، فخرج عن جماعته وكان فيهم، أو هو منفرد من أول الأمر إلا قتله، معنى أنه قتل القريب منه والبعيد من المشركين. قالوا: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا واستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، والنصل هو الموضع الذي يقبض به بيده، وذبابه أي حده طرفه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الباب في هذه المسألة، وهي: هل يقال لمن قتل في سبيل الله، أي لمن يقاتل المشركين، إنه شهيد، قتل وهو يقاتل الكفار؟ أهل العلم فيه على قولين. القول الأول ما جزم به البخاري رحمه الله هنا،
أنه لا

0: يقال لأحد إنه شهيد، والمراد بذلك الجزم بالشهادة، لأن ذلك راجع إلى أمور كثيرة لا بد تجتمع فيه، لا بد أن تكون النية صالحة في هذا القتال. لا يقاتل لأي شيء غير قتاله تكون كلمة الله العليا، فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه البشر، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا تدري هذا الشخص الذي قتل هل هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، أو هو يقاتل لأجل الغنيمة، أو هو يقاتل غضبا لقومه، أو هو يقاتل ليرائي الناس ويذكر بينهم. قالوا فهذه الأمور محتملة، وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تدري هل هذا المقاتل بريء من الذنوب في قتاله، أو قتل وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تمنع عنه الشهادة. ولذا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أن يقال عن فلان إنه شهيد، مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعبها. وذاك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى سهم قالوا هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه يعذب في شملة غلها. وهكذا هذه الأحاديث، هذا الرجل حكم عليه الناس بأنه أكثر الناس جهادا وأعظم الناس قتالا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أما إنه من أهل النار. فإذا هذه الأمور الظاهرة لا تكفي بالشهادة لإنسان أنه شهيد، لأن الشهادة لو بأنه شهيد حكم له بالجنة وقطع له بها. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بالجنة إلا من جاء الوحي بذلك في حقه، فكذلك الشهيد قالوا لا نقول فلان شهيد إلا من ورد في الدليل أنه شهيد. وذهب بعض العلماء إلى جواز إطلاق ذلك، وذكر الحافظ رحمه الله هنا بعض أحاديث وبعضها ضعيف ما استدلوا به، ما استدلوا به أيضا إطباق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد شهداء، ولكن هذا لو نظرنا هي شهادة على وجه العموم دون تخصيص أحد بعينه، كان يقال الشهداء الذين استشهدوا في معارك كذا وكذا، أو كان فلان ممن استشهد في يوم كذا وكذا. أما القطع بأن فلان شهيد فهذا جاء في أدلة النهي عنه، إضافة إلى أن وصف الشهادة لا يتحقق إلا بأمور كثيرة كما سبق، كثير منها ليس بظاهر للناس، كثير منها أمر غيبي مستور. ولذا قال الحافظ رحمه الله الشاهد من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، قال وجه أخذ الترجمة من أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق، يا هذا في بعض الروايات أنه إنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل هذا، لاحتمال أن يكون مثل هذا، أي أن يكون هذا المقتول مثل هذا الرجل، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، أي فلا يغسل ولا يجرد من ثيابه ويكفن في ثياب التي قتل فيها، يعطى حكم الشهداء الذي مات في المعركة في قتال الكفار، ولكن لا يجزم لا بأنه شهيد، لأن الحكم بالشهادة كما سبق يترتب عليه القطع له بالجنة، وأيضا لأن الحكم بالشهادة مبني على أمور وأوصاف بعضها أمور غيبية لا يطلع عليها البشر. قال: ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك أي بهذه التسمية الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. وأيضا إضافة إلى هذا الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب هو وصف عام لأناس كثير، وصف عام لأناس كثير، لا يعدم أن يكون منهم من هو كذلك، أسيما في الصحابة رضي الله عنهم. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يقال فلان شهيد قطعا بذلك وجزما به. ومعروف الأحاديث الكثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لأحد بالجنة، فالعثمان المضعول لما قالت تلك المرأة شهادتي قد أكرمه الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نرجو له. أخي سأل عن حديث رأى سعد أن له فضلا على من سواه من قول مصعب ابنه، فقال النبي قال: أليس هذا مرسل؟ قد نبه عليه الحافظ وأنه قد وقع التصريح به. قال: ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبي عند الإسماعيلي إلى آخره. ذكر أيضا طريق النسائي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المؤمنون، أولا نقول شكر الله لأخينا نسيم خيرا على مقدمته وترحيبه وحفاوته، وجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط إلى آخر الآيات. آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات، ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات. أولاً، ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلاً ونهاراً للصد عن سبيل الله عز وجل ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بدد عند الإمام ابن ماجه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والشاهد من الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمم الكافرة تتحد آراؤها في ضرب أهل الإسلام وعداوتهم قديماً وحديثاً، من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وأهل الباطل يبرمون المؤامرات ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. أو ما سمعت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلاً ونهاراً لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بيّن الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم، فإن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون وربما يتناحرون وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام، تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود مع كلمة المجوس مع كلمة الرافضة مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها 65 كيلو من قبل الحوثيين، إلا ليدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة وأن يشمر عن ساعد الجد وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به، الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين. وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. تاريخ عظيم، أعداء الله عز وجل ترتعد فرائصهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالهم إذا سمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متجه إليهم على بعد شهر. وهكذا أصحابه وهكذا أحبابه. ثم تخلف الناس عن الإسلام شيئا فشيئا وارتكبوا الصعب والذلول وخالفوا السنة والكتاب واتبعوا بنيات الطريق ووقعوا في الابتداع والأهواء فضعف حالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتاناً وزوراً وظلماً، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بيَّن الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نصر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين. أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدواً مشركاً بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصةً المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في الوعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثير من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل، حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين. المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه، والهزيمة تلاحقه، والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله. وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام، بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أن يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية، وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم: بعد أن رزقه الله عز وجل عقلاً ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل. قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائداً للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن. فلا ينبغي لنا عباد الله أن نكون مثل أعداء الله تبارك وتعالى، وأطيع الله ورسوله. كلما ازددنا طاعة لله كلما حصل النصر والتمكين، كلما حصل النصر والتمكين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد وكان أميراً على بعض البلدان والجيوش، فقال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين، إياكم والتنعم ولبوس ولبوس العجم، وفي رواية ولبوس وزي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين، لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهراً وباطناً. لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. إذن أين طاعة الله وأين طاعة رسوله التي بها فتحت كسرى وقيصر؟ أين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنة بحصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة ارتعدت منها فرائصه وخاف منها وذعر، وخرج مسالما ومستسلما. قال له خالد: نعم، إننا من العرب ونحب الأموال، ومع ذلك نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلا نفارقكم حتى نقاتلكم، أو كما قال رحمه الله. فوصلت هذه الرسالة فخاف ذلك الملك، وعلم أن خالد لن يفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال وحطام الدنيا، فخرج مستسلما ومصالحا. أولئك الرجال كانوا يقيمون طاعة الله في سفرهم، في حضرهم، في أنفسهم، وعلى أهاليهم، وعلى أولادهم، في كل أحوالهم، وهم مع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا نصرهم الله. يا أيها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمراد بالريح في هذه الآية القوة، فإن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف، وقد أدرك ذلك سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمع السحرة من أقصى البلاد من هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم، وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم، يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
2: جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا كتلةً واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة، ما مضى إلا عامٌ واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركةٍ خلَّدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدرٍ الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر، وأهينوا وأرهمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم، وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة صاحبة قوة وجيش وسلاح سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاعة متفرقين هنا وهناك يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف، ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا أن يترك صاحب البدعة، أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته. ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى طريقة المهاجرين والأنصار. فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وترهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة. فإذا تحلَّت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهفٍ ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لا لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين، هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبيناً أدباً من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قال: واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعاً سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعاً لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، فإن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات، ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات، ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ رأسه تواضعاً لله عز وجل وشكراً له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبراً ولا متجبراً ولا متغطرساً، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضاً وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية: إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمةً ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمةٌ بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحدٌ بإذن الله تبارك وتعالى. أوما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل، أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلا وواضحا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في متارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة، فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات، الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة، ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال: جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث، الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام، ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله، حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعاً. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئاً لهم، والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك. التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والمشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوسًا مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته، لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن يخذلكم الله فلا إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله، وأن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أوما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآيات، يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية، ولكن ضعف يقيننا وضعف توكلنا وضعف اعتصامنا بالله وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
2: وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن إن الله معنا، نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغد.

0: العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة، وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر. جابر أشهر منه لأنه روى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من المعدودين في المكثرين من رواية الحديث. ووالده ليس مشهورا كشهرته من حيث الرواية، ولكن له فضل لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ما سيأتي في هذا الحديث. وقد كان والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام مكرما للنبي صلى الله عليه وسلم، محسنا إليه، مواسيا له. قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، والتمثيل معلوم قطع الأنف والأذن، تشويه بالعين، ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي. جابر كان صغيرا، فنهاه قومه أن يكشف عن وجه أبيه فيرى في تلك الهيئة قد مثل به. فسمعت صوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، ابنة عمرو.

أمة جابر أخت والده، جاء أن اسمها فاطمة، فاطمة بنت عمرو بن حرام، فقال: لما تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، قلت لصدق أفيه حتى رفع؟ قال: ربما قاله. وقد وقع الجزم به في طرق أخرى: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، في لفظ حتى رفعتموه. وقال رحمه الله: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، واسمه محمد بن جعفر، وغندر لقب، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، وغندر ربيب شعبة، أي شعبة زوج أمه، وقد لازمه أكثر من 20 سنة. قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذان بابان في باب أو في كتاب الجهاد، وقد بدأ البخاري قبل مسائل الجهاد وأحكامه بذكر فضائل الشهداء وما ينالونه. الباب الأول: باب ظل الملائكة على الشهيد، وهذا ثابت لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. بقي: هل هذا لكل شهيد أن الملائكة تظله؟ ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وقد يكون هذا كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام، كما حصلت له كرامات لم تحصل لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتدري أن الله كلم أباك كفاحا بدون حجاب؟ وهذا في الدار الآخرة، فإنه قد مات، أي قد قتل وصار إلى الدار الآخرة. فهذه الفضيلة لا تعلم لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. هكذا حين دفنه جابر يوم أحد، دفنه مع رجل آخر، ثم بعد 6 أشهر من دفنه قال جابر: لم تطب نفسي أن أجعله مع إنسان آخر، فأراد نقله إلى قبر على حدة، قال: فأخرجته فإذا هو كيوم وضعته، كهيئته يوم وضعه في قبره، لم يتغير، قال، سوى موضع جراحة يسيرة فيه. فهذه فضائل ثابتة لوالد جابر رضي الله عنه، فمحتمل أن هذه أيضا إضلال الملائكة له خصوصية وكرامة أكرمه الله بها، ولا نستطيع نقول إن هذا ثابت في كل شهيد، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كرب من كرامات الشهيد 6، وفي رواية 7، ولم يذكر منها أن الملائكة تظله. قال جابر: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي مثل به المشركون، وكانوا مثلوا بقتل المسلمين يوم أحد، وهذا كما
تقدم من مساوئ الجاهلية، وإلا فقد نهى الإسلام عن التمثيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية كان مما يوصيهم به يقول لا تمثلوا بأحد من القتلى، لأنه قد قتل فلا ينفع التمثيل به، إنما هو تشويه لخلقة الله التي خلقها الله جل وعلا. أيضا في هذا أن من قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل له بعد ذلك، سواء مثلوا بجسده أو ضاع جسده أو نحو ذلك، هو قد انتقل إلى الله جل وعلا. فهذا والي الجابر من خير الناس في زمنه، ومع ذلك مثل به المشركون وعبثوا بجسده وله هذه الكرامات العظيمة. فمن قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل لجسده بعد ذلك، فإن الروح قد صارت إلى الله جل وعلا. قال وقد مثل به ووضع بين يدي فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، أي لأنه قد يتأثر برؤية والده وهو ممثل به، قد قطعت بعض أعضائه وشوها. وذا من رحمة الصحابة رضي الله عنهم، نهوه أن يكشف. فالصغير قد لا يكون ليس من المصلحة أن يطلع على والده وهو مقتول، أو أصابه حادث شوه به، فقد يؤثر ذلك في نفسه. قال فسمع صوت نائحة وهي فاطمة أخت جابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي أو لا تبكي، أي نهاها عن البكاء. في اللفظ الآخر استفسر منها لما تبكي، أي أتبكين على هذا الرجل وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال بعض الشراح تظله الملائكة بأجنحتها لأجل ألا تصيبه الشمس فيتغير جسده أو نحو ذلك. وقال بعض الشراح أظلته الملائكة بأجنحتها، أي لأنها ازدحمت عليه لكرامته ولإرادة تبشيره حين قتل، فأظلته الملائكة بأجنحتها. والظاهر أنها أظلته بأجنحتها أمرا مقصودا، ليس لأجل الازدحام على تبشيره أو نحو ذلك، بل أظلته بأجنحتها إكراما له وحفظا لجسده أيضا من أن تصيبه الشمس والناس لا يرونها. وهذا هو الشاهد من الحديث، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي حتى حملتموه. فالشهيد قد يحصل له من الكرامات ما لا يراها الناس ولا يعلمونها. والباب الثاني في تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، والمراد بالمجاهد أي الشهيد من قتل في سبيل الله، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لحبه للدنيا، ولكن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليكرر عليه القتل، يريد يقتل مرة أخرى لما يرى من الكرامة الحاصلة له حين يقتل في سبيل الله، وكذلك لما يرى من الفضل في الشهادة وما أعد الله تعالى لأهلها، فيريد أن يرجع ليقتل مرة أخرى إلى 10 مرات. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي ليس هناك أحد يصل إلى الجنة وما فيها من النعيم ويريد الدنيا ويريد أن يرجع إليها، وله ما على الأرض من شيء حتى ولو كان له الدنيا بما فيها،
ليس هناك أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو كان له في الدنيا كل ما على الأرض. قال إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وجاء في بعض الألفاظ لما يرى من فضل الشهادة. وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى حين يسأل الشهداء في الجنة يطلع عليهم يقول هل تشتهون شيئا؟ فيقولون نعم، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لما في الشهادة من كرامة وفضيلة عظيمة، وما عد الله لأهلها. يتمنى الشهيد أن يحصل له ذلك الأمر. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث كثيرة تبين هذا، وأن بعضها في تمني من في الجنة يسألون الله أن يردهم لأجل أن يقتلوا مرة أخرى. قال وقد ورد بلفظ التمني، وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله لا يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي خير منزل. فيقول سل وتمنه. فيقول ما أسألك وأتمنه، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. ولمسلم من حديث ابن مسعود رفع في الشهداء قال فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وللترمذي وحسن والحاكم وصحح من حديث جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال يا عبد الله تمنى علي أعطك. والد جابر تمنى ما تريد أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك مرة ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ابن بطال قال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس في أعمال البر أي الطاعات، ليس هناك عمل تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. أي ليس هناك عمل من الطاعات تبذل فيه النفس إلا الجهاد. من الطاعات ما تبذل فيه جهود والتعب، من الطاعات ما تبذل فيه الأموال، من الطاعات ما تبذل فيه الأوقات، لكن ليس هناك عمل تبذل فيه الروح والنفس لله جل وعلا إلا الجهاد، فلذا كان ثوابه معظما على غير على ثواب غيره من الأعمال. أخوني يقول هل في هذا الحديث أن النوح كان جائزا؟ قال فسمع صوت نائحة. لا، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تبكي. قال لما تبكي؟ أو قال لا تبكي، أي مثل هذا لا ينبغي البكاء عليه وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة. أخن يقول أسماء رضي الله عنها عندما قيل لها إن الحجاج سيقتل عبد الله بن الزبير، هو كتب الزبير، عبد الله بن الزبير وسيصلبه، فقالت وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ أخ يقول أخوان متزوجان في بيت واحد وكل واحد له مطبخ على حدة،
ولكنهم يجمعون الطعام ويأكلون في مكان واحد، فهل لكل واحد أضحية أم تكفي عنهم أضحية واحدة ما دام أن كل واحد على حاله ونفقته لمفرده؟ فإن ظاهر قول لهم لكل واحد منهما مطبخ أي أن نفقته منفصلة عن نفقة الآخر، فهذا على كل واحد منهما أضحية، لأن نفقة كل واحد منهما منفصلة عن نفقة الآخر. وأخ يقول هل سيقام الليلة درس بين مغرب وعشاء؟ الليلة إن شاء الله يوقف الدرس باعتبار أن كل الإخوان صيام، وهكذا من يحضر من خارج طلاب فيوقف الدرس إن شاء الله الليلة بين مغرب وعشاء، ويظل ليلة قد ليلة العيد، ثم من ثاني العيد نواصل درس المغرب فيما كنا بدأنا فيه، وأما دروس الظهر والعصر فهي مستمرة كما هي. أخ يقول إذا قص المضحي شعرة أو ظفرة أو جلدة متعمدا في العشر قبل أن يذبح أضحيته فما الحكم؟ يستغفر الله تعالى، ارتكب أمرا محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر ربه ويتوب من ذلك وأضحيته صحيحة، لا يؤثر هذا في الأضحية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: مما نتواصى به في هذا المقام إخواني في الله، التعويل على أسباب النصر العظيمة من كثرة ذكر الله ودعائه وكثرة طاعته والبعد عن معصيته، من بذل الأسباب، من إعداد العدة، من التجهيز والنفير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأكثروا ذكر الله، أكثروا من الذكر فإن الذكر ثبات، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، اعملوا بطاعة الله، اجتنبوا الذنوب وتوبوا إلى الله تعالى مما قد صدر، فإن هذا باب النصر وهذا باب الثبات. ووالله لو فعلنا بما أمرنا الله أننا منصورون، والله لن يقدر لنا عدونا، بل نقدر عليه ونغزوه في عقر داره ونرد ما حصل منه إلى قهر الله وتنكيل به عن قريب بإذن الله. مما نوصيكم به ألا تشغلوا أنفسكم بتسمع الأخبار وتسمع القيل والقال والاعتماد على الجوالات وما فيها من إشاعات، فإن فيها الأراجيف وفيها الأكاذيب وفيها الباطل، بل اقبلوا على الله جل وعلا وعلقوا قلوبكم به، ثقوا بالله وابذلوا السبب، جهزوا واعدوا العدة، وأيوا الرجال الصادقين الذين يكون بهم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما نوصيكم به أننا لا نغتر بكثرة. ما حصل لنا في خلال هذه الأيام عبرة، كان الناس قد نظروا إلى كثرتهم، كان الناس قد أعجبوا بقوتهم، كان الناس يرون أن ما هي أيام يسيرة وقد أزالوا أعداءهم. أراد الله أن يعلمنا درسا عظيما، أن الكثرة لا اعتماد عليها، أن الكثرة لا يكون منها النصر، النصر من الله. قد علم الله تعالى على الصحابة ورباهم عليه، وعلمنا الله إياه في أيامنا هذه، ووالله لكأننا نشاهد ذلك كما حكاه الله عن صحابة نبيه يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرة 12,000 لأول مرة في جيش المسلمين يكونون 12,000. فتحوا مكة وهم في نشوة النصر، بعد فتح مكة بأيام خرجوا إلى حنين وهم في قوة وفي كثرة وفي نصر، فالتفتوا إلى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله في حكاية هذا الحال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لا تغتر بكثرة، الكثرة لا يكون منها النصر، قد تكون سببا في الهزيمة. جاء في سنن النسائي عن صهيب بن سنان أن نبيا من أنبياء الله نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، وهو نبي، لكن دخل إلى قلبه الإعجاب بكثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو أن أسلط عليهم عدوا. إذن هذا عاقبة العجب بالكثرة، إما أني أميتهم أو يصيبهم جوع ويكون مآلهم إلى الموت، أو أن أسلط عليهم عدوا. ما قال أو عدو، بل قال أسلط العدو عليهم ومآلهم إلى الموت. جمع قومه قال: اختاروا، هذا تخير الله. قالوا: أنت نبي اختر لنا. قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الكثرة قد تكون سببا في الهزيمة، الكثرة قد تكون سببا في الانتكاسة. لا تغتر بكثرة، علق القلب بالله وابحث عن الصادقين، ابحث عن أهل الصدق ولو كانوا قليلين، فبهم النصر بإذن الله، وبهم الثبات. ولو نظرت في غزوات المسلمين عبر التاريخ لوجدت أن أغلب الغزوات، إن لم نقل كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون، كان عددهم أقل من عدد الكافرين. إذن النصر من الله. الله جل وعلا حين أنزل الملائكة، وهم ملائكة لا قوة ولا قدرة على الكافرين في مقاومتهم، ماذا قال؟ قال الله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نزول الملائكة فقط بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد نزول الملائكة 5,000 مدد، أخبرهم الله أن هذا لأجل التبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر من الله ليس من الخلق مهما كانوا. فثقوا بالله واعتمدوا عليه واعدوا عدة صحيحة لأعدائكم، ومن كان قادرا على الدفع عن دينه وبلده يكون مستعدا لذلك. ندفع عن بلادنا ونغزو العدو إلى البلد الذي سيطر عليه، وبإذن الله أنه مدحور ومكسور، وأننا منصورون، وأن العاقبة لأهل الإيمان. اللهم يا قوي يا عزيز، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، اللهم إنا ننشدك نصرك.
1: اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغري بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم ننشدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم وزد إيمانهم وثبت أقدامهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الباب في تحري أوقات معينة للقتال. الوقت الأول، وهو الذي جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القتال أول النهار لما في ذلك من التبكير ومن البركة التي ترجى في التبكير، وأيضا لأنه يحتمل أن يطول القتال فيبدأ فيه في أول النهار، حتى ولو طال القتال لا يزال النهار مستمرا، حتى لو طال القتال فإن النهار لا يزال مستمرا فيقاتل فيه. أيضا لما فيه من لطافة الجو وبرودته، ولا يكون فيه حر أو شمس تؤذي المقاتلين وتتعبهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى القتال أول النهار في مواطن كثيرة، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى بعد الزوال. والسبب في ذلك أن بعد الزوال وقت صلاة، صلاة الظهر، فكانوا يطمعون أن يدعوا ثم يقومون بعد صلاتهم ودعائهم إلى القتال، فيكون قتالهم بعد القيام بطاعة وعبادة عظيمة وهي الصلاة، أيضا بعد دعائهم لله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أن الجو يتلطف بعد الزوال ويبرد وتهب الريح كما جاء في حديث سنقرأه، أنه ينتظر حتى تهب الرياح، وكان يتفاءل أن يحصل له نصر بالريح كما نصر بها أنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح. فإهلاك العدو أيضا نصر، نصره الله تعالى في يوم الأحزاب بالريح: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا في غزوات نصره الله تعالى بالريح. فإذن هذه أوقات مباركة للغزو وفيها فائدة عظيمة. وذكر الحافظ روايات تبين ذلك، نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: قوله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه. وللمصنف في الجزية من حديث النعمان ابن مقرن قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، أي الرياح، وتحضر الصلوات. الصلاة عبادة، والغزو بعد عبادة نصر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وفي روايتهم: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. والمراد بالنصر أي بعد الطاعة والعبادة، أو ينزل النصر أي يستنزل النصر بالدعاء في الصلاة، فيحصل دعاء وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء فينزل هنالك النصر. ويبين هذا حديث: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إذن الصلاة والدعاء نصر. إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فقوله حتى ينزل النصر أي حتى يصلوا، حتى يصلوا وحتى يدعو الله جل وعلا، وهذا هو النصر، الدعاء والصلاة. قال: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. ولذا كان كثير من الأمراء يفضل الغزو بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول لأنهم يدعون، وأيضا المسلمون في مساجدهم وبلدانهم يدعون لجيوش المسلمين فيرجون بذلك النصر، كان عندهم تعلق بالله جل وعلا، وكان عندهم التماس النصر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمسون النصر بطاعة الله، بالعبادة، بالدعاء. وإن فعلوا الأسباب المادية واتخذوها، إنما يفعلونها من باب أخذ الأسباب، وإلا فاعتمادهم أولا وآخرا على الله جل وعلا. أخ يقول: هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد؟
أي الجنازة عند ساقه وعند رأسه وبطنه، إنما يعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده، يوضع بقدمه لأجل أن تلتم قدمه، وعند بطنه لأجل أن يلم يديه، وعند رأسه كذلك، فهو يفعل للحاجة، لأنه يتحرى هذا بأنه عبادة أو بأنه بذاته لا بد منه، لكن يفعل هذا للحاجة، الحاجة داعية. فلو فعل 3 أو 4 أو 5 للحاجة فلا بأس. وأخ يقول: امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة، أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت، بعد موته تزوجت زوجته، فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات، نعم لها الحق فيها، فالمرأة أمهم، أم هذا الولد والبنت، قد تزوجت وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب، ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم، وهي مقدمة على أم الأم، أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم، إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم، فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك، فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل، أم المقتول، ولها الحق في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه. فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب كذا وفي عام كذا حرب كذا وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب، هكذا والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته، يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته فيه خير، خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان، فيهم حكمة، فيتنافس عليه بهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة تحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن شاء الله، كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن شاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا تفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن، إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم. فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر
يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر كثير من الناس. على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة، فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين كثير من الجوانب الأخرى التي لن تعتني بالتوحيد. في قرب مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوه. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم، الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا. ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء. إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، هذا يعود على تدليك رجليه، هذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة العربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء.
هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، الهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت من جاء علي بن الفضل القرمطي؟ أمثال هؤلاء أنا ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها لأنها من نعم الله عز وجل فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة وإصلاح القيم وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حمل الدين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر، ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا الشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعدها شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بشكلك جمرة أحتاج تصبر تصبر وهي تحرك جسمك وانت صابر جمرة، نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر جمرة، فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهى في جسمه الصابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيور على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، مثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي فتاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حتى أركلك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله، ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر.
دو وارد يبحث بعدنا بحث هكذا يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد جالس نعبد الله نقرأ ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو ثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتعس من هذا، والله لا تبتعس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

عندنا في الداري، عندنا في اليمن ما في لأن إن شاء الله أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه. إلا أنها على الله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلا ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطها يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم سالمونه الحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة. إن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد، ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله. ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، وما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص ألا كذلك، أن ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو. وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة، شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تعلم عليه الآخر، ما هو تعلم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، تعاون البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها، يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعود إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، لا نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا يا أهل صعدة والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، حبذا أنه يحصل

0: تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير، يحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مظافرة الجهود، لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل سعد ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. لا تسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مظافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدث
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: كراسة المسلمين منهم، المكان الذي يكون مشتركا أو الذي يكون فاصلا بين المسلمين والكافرين، فالرباط هو ملازمة ذلك المكان لحراسة المسلمين منهم، لئلا يحصل على المسلمين ضرر. ويسمى هذا المكان الذي بين المسلمين والمشركين بالثغر، فملازمة هذا الثغر والبقاء فيه هو الرباط. وقد كان بعض السلف يسكنون الثغور، اتخذوا من الثغور مساكن وبيوتا طمعا في هذه الأحاديث ليكونوا مرابطين في سبيل الله. بقي هل يشترط أن يكون خارج الوطن خارج البلد؟ اشترطه بعض العلماء كما نقله ابن حبيب عن مالك أنه يشترط أن يكون الرباط في غير الوطن، أما الذي في وطنه لا يكون مرابطا. قال الحافظ: وفيه نظر، أي ليس هذا بشرط، فإن الإنسان قد يكون في وطنه وبيته وهو في هذا الثغر ساكن، وينوي بالبقاء في هذا المكان دفع المشركين إن أرادوا الدخول على المسلمين، فهو مرابط ولو كان مستوطنا في ذلك المكان. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد فسرت المرابطة هنا في قوله ورابطوا أي بالرباط في سبيل الله. قال الحسن البصري وقتاده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. ففسروا هذا الرباط في سبيل الله. وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: اصبروا على الطاعة، وصابروا لانتظار الوعد، ورابطوا العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وجاء عن زيد بن أسلم قال: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل. أي فسرها بالآية: ومن رباط الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا داخل في الأول، فإن الذي يرابط قد يرابط بخيله ويربط خيله معه في الثغر. أيضا من الرباط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذا فسر بعض السلف قوله تعالى ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة، جاء نحو هذا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: لأن هذه الآية حين نزلت في زمن الصحابة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رباط، لما كانوا يغزون ويرجعون ولم يكن هناك رباط في ثغور، ولكن الصحيح أن الآية عامة وهي شاملة أيضا للرباط في سبيل الله، ولا يمتنع أن يأمر الله تعالى به وليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه سيوجد بعد. فإذا الرباط في قوله ورابطوا شامل للرباط في سبيل الله وشامل لانتظار الصلاة بعد الصلاة وشامل أيضا لرباط الخيل وتجهيزها وإعدادها، فالآية عامة. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم، أن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة، أي بقعة الصوت، مكان الصوت، صوت العصا، خير من الدنيا وما عليها. والروح يروحها العبد في سبيل الله والغدوة، الروحة هي الذهاب في آخر النهار، والغدوة هي الذهاب في أول النهار خير من الدنيا وما عليها، أي ذهابه إلى الجهاد وإلى الرباط في سبيل الله، سواء ذهب أول النهار أو آخر النهار خير من الدنيا وما عليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا اللفظ في هذا الحديث موقف ساعة يدل على أن الرباط ليس أقله يوم، لأن الحافظ أشار إلى هذا قال: وأما تقييد البخاري بقوله يوم في الترجمة وإطلاقه فلا، فكأنه أشار إلى أن مطلقها أي مطلق الآية ورابطه يقيد بالحديث، فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة. لا، بل هذا الحديث موقف ساعة يدل على أنه قد يقف في سبيل الله وفي الثغور ولو ساعة، وله الأجر العظيم. فهذه الأدلة كلها فيها فضل الرباط في سبيل الله وفضل المواقف التي يقفها الإنسان في الجهاد. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب ثانية، هذا الوقت الذي بين الحلبتين من جاهد في سبيل الله عز وجل هذا الوقت دخل الجنة. وتأمل قول من جاهد في سبيل الله ولو سلم ورجع إلى أهله فهو موعود بالجنة. أخوان يقول: هل من الرباط بقى الإنسان في مؤخرة الجبهة إذا كان لحاجة المجاهدين؟ فنعم، إذا كان هذا المثل المقدمة وهذا في مؤخرته وهو لا يزال في الثغر غريبا منه ولخدمتهم وحاجتهم فهو كذلك مرابط في سبيل الله. أخوان يقول: ذكرت أنه لم يكن هناك رباط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغزوة الخندق وفي كثير من الأحاديث أنهم كانوا يرابطون؟ لا، في غزوة الخندق هذه غزوة قد غزاهم المشركون، الرباط يعني يلزم الثغر الذي يخشى دخول العدو منه، أن يكون العدو في موضعه وهذا في موضعه، وإن لم يكن بينهم قتال، يعني هذا الرباط الذي كان منفيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة بعد أن تنتهي المعركة يبقون في مكان. انتهت غزوة أحد رجعوا المدينة، انتهت غزوة بدر رجعوا المدينة، انصرف المشركون يوم الأحزاب فرجعوا المدينة. فهذه غزوات قد حصل فيها قتال، ولكن المراد الرباط الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة الثغور ولو لم يكن هناك غزو لكن خشية أن يدخل العدو منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للفلاح قد قامت الصلاة

still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

അള്ളാഹു

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم واشف جرحاهم، اللهم واشف جرحاهم، اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء، اللهم وعاف مبتلاهم، اللهم مكن لهم من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم دمر أسلحتهم، اللهم واقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل ما أعدوه من عتاد وسلاح دمارا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، واكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

0: الله أكبر كبروا جهد العقيدة والمدد نفيركم نرضى الشرف حيث المراجل تمتحن هبوا لنصر دينكم
1: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز من عنده جل وعلا فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله ونصر الله جل وعلا آتيهم ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به
0: هبوا لنصر دينكم هاتوا البنادق والعدد وجب علينا تصفيات من جاسم الأرض اليمن
1: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون
0: النصر من رب السماء فالخوي المؤتمن
1: فليس النصر بقوة لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة لا بجيوش مدربة ولا مهيئة ولكن النصر من عند الله فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف بتوكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فالتوكل على الله هو أساس النصر التوكل على الله هو أساس القوة التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله ونصر الله جل وعلا آتيهم ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز

فاسقون. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه.

0: فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
0: ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا فقال في صفات

0: الأمور.
1: هذه صفاتهم إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد

0: والغالبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة، ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة، لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ومما يكون به التمكين أيضا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن. فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين:
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم

0: أعضاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله:
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، فالصبر به النصر. مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما وفيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين.

وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءا حتى يكونون حماة لبلاد الإسلام وللدفع عن باله. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين.

0: ولولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
2: فاشل فاشل حوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الصفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى 3 أقسام، منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم، من تحت رؤوس الرافض؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان، وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، من جراء الروافض. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط. وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهما، ومحاربة من حاربا، ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له، وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة. فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها. ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم أكمل من بينهم من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة. وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان بابان في كتاب الجهاد. الباب الأول: العون بالمدد. والمراد بالمدد أي ما يمد به الإمام عسكره وجيشه من الرجال، يجعلهم يلحقونهم إذا حصل عليهم نقص في العدد، أو إذا اشتد عليهم القتال ولم يفتح لهم البلد، يمدهم الإمام برجال من عنده لمؤازرتهم ومناصرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد: أولا أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كانوا ربما أمدوا الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة. وفي هذا العمل أيضا من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، فإذا جاء مدد
من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر، لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم، ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد، فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ قال الدمياطي قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم، نعمها، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهؤلاء القراء الذين قتلوا السبعين هم في بئر معونة، وأما هؤلاء رعل وذكوان وعصية ليس هم أصحاب بئر معونة. فهذا القول هو وهم من بعض الرواة، دخل عليه حديث في حديث. الباب الثاني من غلب العدو، إذا انتصر المسلمون على عدو في بلد فأقام على عرصتهم ثلاثا. وعرصتهم المراد بذلك أي المساحة الواسعة التي تكون أمام القرية أو أمام المدينة أمام البلدة ليس فيها بناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك لفوائد كثيرة، منها أنه يحصل استراحة بذلك بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة، يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وأيضا ذكر بعضهم أنه يقيم ثلاثا ليعمل بالطاعة من صلاة وذكر في هذه الأرض التي كان يعمل فيها بمعصية الله جل وعلا، ذكره ابن المنير كما ذكره الحافظ. قال فيحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاعه الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا لأن الضيافة ثلاثا. وإذن هذه فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم يقيمون حول البلد ثلاثا لأخذ الراحة لهم ولدوابهم ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهروا شعائر الإسلام
في هذه الأرض التي عمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الحافظ نقلا عن المهلب قال: ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، أي في أمن من أن يطرقه عدو يباغثه، فيكون ذلك معناه بمعنى الاستعداد وأخذ الأهبة، يقيمون ثلاثا مع الحراسة مع التنبؤ لذلك. فهذا الأمر سنة أن المسلمين إذا غلبوا وانتصروا يقيمون بعرصة ذلك البلد حوله بعد الغلبة ثلاثا إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم، حتى يظهروا شعائر الإسلام ويظهروا عزة الغلبة والنصر وتمكين الإسلام. فكون المقاتلين يصلون إلى مكان ينتصرون يغلبون ثم يرجعون، هذا كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أضرار ومفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد. فهذان بابان نبه عليهما البخاري رحمه الله، وهي من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد. أخي يسأل أين تكون المحاضرة؟ تكون إن شاء الله هنا، كانت أعلنت في مسجد الوعرة ثم نقلت إلى هذا المكان، ونرحب بضيوفنا الذين قدموا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله تعالى وزائرين، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. وأخي نبي يقول غدا أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والحرب سجال، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا الباب في كتاب الجهاد يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن المؤمن المقاتل في سبيل الله على خير في أي شيء يصيبه، فهو بين فتح ونصر ينصره الله تعالى به ويؤيده ويمكن له من عدوه، وبين أن ينال الشهادة في سبيل الله. فإحدى الحسنين، قل هل تربصون بنا، أي ما تنتظرون بنا، ما تتوقعون أن يحصل لنا إلا إحدى الحسنيين: إما أن ينصرنا الله تعالى عليكم، وإما أن تقتلونا فنكون شهداء في سبيل الله. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا متربصون. قال: والحرب سجال، ومعنى سجال أي تارة وتارة، دول، قد يدال المسلمون على المشركين وقد يدال المشركون على المسلمين، ولكن العاقبة للمتقين. قال الحافظ: قال وقوله سجال أي تارة وتارة، ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح، وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة، فهم بين نصر وفتح وبين شهادة في سبيل الله التي هي من أعلى المراتب. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس في سؤال هرقل لأبي سفيان: كيف قتالكم لهذا النبي؟ قال: فزعمت أن الحرب سجال ودول، أي يدال عليكم وتدالون عليه، وكانوا قد قاتلوه في بدر وأحد، فهذا الكلام كان في فترة الصلح الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صلح الحديبية كما جاء بيانه في في بعض الرواية. قال كذلك الرسل تبتلى أي قد يدال عليها الأعداء ولكن العاقبة لهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة، ويحبون السكون، ويحبون الهدوء، ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام، فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة، ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم، وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة
خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها. لغدوة واحدة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب، لماذا يرابط الإنسان، ولماذا يقاتل، ولماذا يجري، ولماذا يسهر، ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صد هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام. أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
يا رسول الله الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه، ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه. وفي بعض الروايات: إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس: هو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم حديد،
يكتم سلاح، يكتم بخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر، وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عملك وبذلك واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوي عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن. فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتقي الله جل وعلا من بسط الله له في أمره، ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة.
وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره،
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، نتذاكر ما يسر الله تبارك وتعالى. وما أجمل لقاءات أهل السنة، فإنهم لا يجتمعون إلا من أجل دين الله، يتذاكرون آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجتمعون من أجل الدنيا وحطامها وملكها ورئاستها، ولا يجتمعون من أجل حزبية أو عصبية أو جاهلية، ولا يجتمعون إلا من أجل الله تبارك وتعالى، محبة في الله ومعرفة لدين الله عز وجل، ورجاء في حصول الثواب والأجر. ولا يخفى عليكم فضائل مجالس الذكر وما جعل الله عز وجل لروادها من الجزاء العظيم. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بيان له ولسائر الأمة، أن المؤمن ينبغي له أن يتعرف على طريق أهل الصلاح فيسلكه، وأن يعرف طريق أهل الضلال فيبتعد عنه ويحذر منه، ومن مخالطة أهله. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة عقائد المبطلين ومناهج المنحرفين أمر مهم، حتى لا تنزلق الأقدام وتزل الأفهام، ويبتعد العبد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وبمعرفة الحق يعرف الباطل، وبمعرفة الصواب يعرف الخطأ، وبمعرفة السنة تعرف البدعة. ألا وإن من أعظم المناهج انحرافا، ومن أعظم العقائد فسادا، لهي طريقة الرافضة، ومنهجهم وعقيدتهم وما يسيرون عليه من الأقوال والأفعال، فإنها في الجملة تخالف الإسلام كله أصلا ورأسا، بل وقد تجاوزت طريقة أهل الكتاب واليهود والنصارى لمن قرأ في كتبهم ونظر في أصولهم. ألا وإن من الموبقات
التي يقترفها الرافضة أنهم يوالون أعداء الإسلام ويحاربون أهل الإيمان ويكونون عضدا ونصيرا لكل مشرك ولكل مجرم يريد أن ينال من أهل الإسلام، وتاريخهم بذلك أسود، وكتب السير والتاريخ طافحة بجرائمهم ومنكراتهم. ولهذا فإني سأذكر جملة مختصرة من جرائم الرافضة في حق الإسلام وأهل الإسلام من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، فإنه كما قال أهل العلم ورددوه مرارا وسطروه في كتبهم: ما قام أعداء الإسلام على أهل الإسلام إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين، إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين. وكان ذلك ابتداء بما صنع أولئك المجوس بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتله وسفك دمه، وهو خليفة المسلمين أبو حفص عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون أي ملهمون لكان عمر. فضائله كثيرة ومناقبه عديدة، ويكفيه شرفا أنه من أهل الجنة بشر بها وهو على قيد الحياة. كاد له أعداء الإسلام عن طريق ذلك المجوسي الذي هو أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، فقتلوا أمير المؤمنين. وقصته معلومة في صحيح البخاري، أنه لما حج في عام 23 للهجرة رجع من حجه، ثم وقف بالرحبة فقال: اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فمات شهيدا في سبيل الله عز وجل وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. كان هذا العلج المجوسي عبدا للمغيرة بن شعبة، ثم إنه أعد العدة وجهز خنجرا مسموما لقتل عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه 6 طعنات، ثم انطلق يطعن في الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 6. ونقل عمر رضي الله عنه بعد أن استخلف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة، نقل إلى داره رضي الله عنه وسأل عن الذي طعنه، فقيل له: أبو لؤلؤة المجوسي. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يؤمن بالله، ما له قاتله الله، فقد كلمت سيده أن يخفف عنه، أي المغيرة بن شعبة. هذا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجد فعله الرافضة ومدحوه وعظموه، وأنه صنع شيئا عظيما للإسلام، وبالمقابل طعنوا في أمير المؤمنين وكفروه ورموه بأبشع الأوصاف. قبر أبي لؤلؤة
يعبد من دون الله جل وعلا، وهو رجل مجوسي من قبل الرافضة، يطاف حوله ويعظم، وهو مدفون في مدينة كاشان الإيرانية، مكتوب على ذلك القبر قبر بابا شجاع الدين، ومكتوب عليه الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. هكذا حال الرافضة، يقتلون أهل الإيمان بل أهل الجنة، ويمجدون أهل الشرك وعبدة النيران. هذه من جرائمهم العظيمة التي يجترئون عليها. ومن جرائمهم ما صنع القرامطة الشيعة يوم أن ظهروا، وكان ظهورهم في عام 278 للهجرة، بداية ظهور هؤلاء الزنادقة. وفي عام 294 اعترضوا لقوافل الحجاج من بلاد العراق في طريقهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، فقتلوا حجاج بيت الله الحرام، قتلوا منهم 20,000، وكانت نساء القرامطة تدور على الجرحى كأنهن يسقين الجرحى، فمن وجدنه حيا قتلنا. فقتل من حجاج العراق 20,000، وأخذت أموالهم، سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم. ثم بعد ذلك عباد الله، في عام 317 للهجرة، خرج القرامطة على حجاج بيت الله الحرام، وكان ذلك يوم التروية، وقائدهم أبو طاهر الجنابي الزنديق، فجعلوا يقتلون في الحجاج في بيت الله تبارك وتعالى وفي حرم الله، وجعلوا يلقون القتلى في بئر زمزم. أين يفر الناس؟ البلد الحرام والمسجد الحرام الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ قتلوهم وهم بجانب البيت، كان بعضهم يتعلق بأستار البيت فيقتلونه وهو كذلك، وجعلوا يتتبعونهم هنا وهناك، وجعل زعيمهم وقائدهم يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم اقتلع الحجر الأسود وأخذه معه وأوصلوه إلى بلاد البحرين، ومكث عندهم 23 سنة، والمسلمون يحجون بيت الله الحرام وليس فيه الحجر الأسود، وليس فيه الحجر الأسود. هذا من فعل القرامطة الرافضة الشيعة، ومبدأهم واحد ومنبعهم واحد وأصلهم واحد. ثم استحكموا في البلاد، وصلوا إلى الأحساء وإلى البحرين وإلى سائر الجزيرة فيما يقارب 400 للهجرة، سيطروا على بلاد الإسلام. وهكذا في عام 394 خرج الفاطميون العبيديون الشيعة، وكان ظهورهم في بلاد المغرب، ثم إنهم توسعوا حتى دخلوا بلاد مصر وسيطروا عليها. ولما تمكنوا من بلاد مصر، أمر زعيمهم العبيدي أمر بفتح المساجد للشيعة وبناء القباب على القبور، وجعل يدعم الشرك والخرافة، وبدأ يؤذي أهل السنة، بل إنه أمر بأن يكتب سب الصحابة على أبواب المساجد،
وفي الطرقات وفي الأسواق، وجعل يقتل كل من خالف الشيعة. قتل العلماء وقتل الصالحين، وممن قتله العبيديون من أهل العلم أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم سلخوه حيا، أنهم سلخوه حيا. وهكذا تستمر جرائمهم. ومما ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله، وقد ذكره الرافضة في كتبهم كما ذكر ذلك أئمتهم وهو في البداية والنهاية، عن رجل كان في زمن هارون الرشيد، وكان وزيرا لهارون الرشيد ويسمى بعلي بن يقطين، وهو رافضي كبير. فاجتمع في سجن هذا الوزير ما يقارب 500 من أهل السنة وعامة الناس لقضايا دنيوية، ولما رأى أنه قد اجتمع هذا القدر أمر عماله فهدموا السجن على أولئك المساجين، وقتلوا جميعا في ذلك السجن. ثم أرسل رسالة إلى بعض سادات الرافضة يستفتيه في ذلك وفيما صنع، فقال له: إنك لو كتبت إلي قبل أن تقتلهم ما كان عليك شيء، ولكن ما دام أنك قد فعلت ذلك قبل أن تكتب علي فإن عليك كفارة. قال: فاذبح عن كل واحد منهم تيسا، والتيس خير. فاذبح عن كل واحد منهم تيسا، والتيس خير. وهذا معتقد الرافضة، أن من خالفهم في المعتقد لا حرمة له ولا قيمة له ولا وزن له، يسفكون دمه متى سنحت الفرصة ومتى استطاعوا، بل إن التيس خير من السني ولو كان عالما. ومن جرائمهم العظيمة التي سطرها التاريخ والتي ذكر ابن كثير رحمه الله وهكذا الإمام الذهبي، أنه لم يفجع المسلمون

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وأن الجيش قد تفكك جعل يراسل زعيم التتار هولاكو خان ويطمعه في بلاد المسلمين، وأن الفرصة قد صنحت وما عليه إلا أن يهاجم بلاد بغداد. فاقترب ملك التتار هولاكو خان ومعه الجيوش الجرارة واقتربوا من بغداد، وكان ذلك الخليفة فيه شيء من الغفلة، وإلا كيف يركن إلى هذا الرافضي؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فما ركن حاكم من الحكام ولا أمير من الأمراء إلى أهل البدع وخصوصا الرافضة إلا كانوا سببا في زوال ملكه وفي ذهاب ما هو عليه، فإنهم خونة ومنافقون. ولما اقترب التتار من بغداد وحاصروها جعل هذا الوزير الخائن يرغب الخليفة في الصلح وأن يخرج إلى ملك التتار ليصالحه ويعطيه شيئا من المال لينصرف ويترك بغداد ولا يدخلها. فذهب الخليفة وأخذ معه 700 من جنده ومن حاشيته من الوزراء والقضاء والعلماء والفقهاء وكبار الدولة. فما أن مشوا في طريقهم إلى هولاكو خان حتى فصل الخليفة عن أولئك الرجال، فصل وانفرد به مع 17 رجل، وأخذ بقيتهم فقتلوا عن آخرهم، وأخذت ما كان معهم من السلاح وما كان معهم من الخيول، وأدخل ذلك الخليفة وليس معه إلا 17 رجلا في ذلة ومهانة. فسب وشتم وطلب منه أن يأتي بالأموال التي يكتنزها في دار الخلافة، وليس له حيلة إلا أن يذهب فيأتيهم بالأموال التي يريدون حتى ينصرفوا عنه ويسلموه. ففتح الخزائن وأخرج لهم الأموال على أن يصالح زعيم التتار، يعطيه أموالا كذا كذا من الأعوام. فلما فعل ذلك ولم يشفي غليل بن العلقمي أشار على زعيم التتار أنه إن أذنت له بذلك وأخذت منه مالا فإنه سينقلب عليك وربما يعطيك شيئا وبعد ذلك يقاتلك، ولكني أرى أن تقتله ولكني أرى أن تقتله. فلما جاء هذا الخليفة ووصل إلى ذلك الزعيم الذي هو هولاكو خان وصل إليه فأمر بقتله، ويا ليته قتل بالسيف، ولكنه وضع في جوالق، وضع في شيء فجعلوا يرفسونه حتى قتلوه حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض ثم استبيحت بغداد 40 صباحا، فقتل علماؤها وقتل أئمة المساجد وقتل حفاظ القرآن وقتل الجند وانتهكت الأعراض، وفر الناس إلى أماكن البيارات وأماكن النجاسات، ومات من مات، وسالت الدماء في الشوارع وانتشر الرعب. قتل في تلك الفاجعة 1,800,000 شخص، وقيل قتل فيها 2,000,000، قتل فيها 2,000,000. فعاث التتار في تلك البلاد بالفساد وخربوا بنيانها وهدموا مساجدها، أخذوا كتب العلم فأحرقوها وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماؤها وانتشر الوباء وتغير الهواء وانتشرت الأمراض. وبعد أن رأوا أنهم قد انتهوا من هذه البلدة وأهلها انصرفوا بعد 40 يوما، فنودي بالأمان. قال: فخرج من كان تحت الأرض في أماكن النجاسات، هكذا يقول ابن كثير، خرجوا وقد تغيرت ألوانهم لا يعرف بعضهم بعضا. قال بل إنهم خرجوا وإذا ببغداد قد امتلأت بالوباء من كثرة القتلى والدماء وانتشار الأمراض، فماتوا بعد ذلك بالأمراض، بل انتشر ذلك الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام ومات بعض الناس في بلاد الشام. هذه الفاجعة وهذه الكارثة العظيمة كانت بسبب هذا الرافضي، كانت بسبب هؤلاء الزنادقة، كانت بسبب هؤلاء المجوس. وهكذا على مر التاريخ وهم يعملون الجرائم في أهل الإسلام، وهم يعملون المنكرات في أهل الإيمان. وكم تذكر من هذا؟ الخميني لا رحمه الله لما تحدث عن هذه الحادثة، يا ترى ما الذي قاله؟ قال لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام، لقد قدم ابن العلقمي خدمة جليلة للإسلام. يا لها من خدمة، يوم أن تسبب في قتل 2 مليون مسلم وسحق بلاد كاملة وانتهاك تلك الأعراض وغير ذلك، فهذا يعدونه من خدمة الإسلام. وها نحن في أيامنا وزماننا نرى ما يصنع الرافضة من الجرائم المتعددة، سواء كان في البلد الحرام أو في غيره من البلدان، في بلاد العراق والشام أو في بلاد اليمن. في عام من الأعوام الماضية خرج الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة في أثناء أداء مناسك الحج، وقد جهزوا لهم في أيديهم سكاكين وغير ذلك وهكذا، فجعلوا يسيرون في مسيرات صاخبة وأحدثوا فوضى عارمة، وجعلوا يضربون في حجاج بيت الله الحرام، فهذا يطعنونه وهذا يطعونه بأقدامهم، وحصل ما حصل من الضر، أغلقوا الشوارع والطرقات وأحرقوا السيارات وصنعوا الجرائم العظيمة في البلد الحرام، حتى كان ضحايا تلك الحادثة أكثر من 400 قتيل. وناهيك عن تلك الأضرار المادية في البنيان والسيارات وهكذا ما حصل من الجرحى. وفي عام 1406 للهجرة قبض على مجموعة من الحجاج الإيرانيين على متن طائرة بعد وصولهم إلى مطار جدة، وإذا بهم يحملون في حقائبهم مادة متفجرة، مادة عسكرية لا تستعمل إلا في المعسكرات الدولية. هذه المادة يسمونها مادة السيفور، وهي شديدة الانفجار. تصور، وجدوا مع هؤلاء الحجاج 51 كيلو جرام. الكيلو من هذه المادة يكفي في تدمير بعض السيارات وإضرار بكثير من الأمور وقتل كثير من الناس. وجدوا معهم 51 كيلو جرام يريدون أن يزرعوها في مكة المكرمة. لو تمكنوا من وضعها في المسجد الحرام، أو تمكنوا من وضعها عند الجمرات، أو تمكنوا من وضعها في أماكن أخرى، كيف يكون حال المسلمين في تلك المناسك؟ لتعلم أن الرافضة تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا على أهل الإسلام. ولما حقق معهم اعترفوا أن ذلك كان بأمر من الحرس الثوري الإيراني من قبل دولة إيران، أرسلوهم ليحصل ذلك منهم ليزعزعوا الأمن ويخوفوا الآمنين ويزعجوا حجاج بيت الله الحرام، ويستمر ذلك منهم. وفي فاجعة أخرى أيضا قبض على مجموعة من حزب الله الكويتي بعد أن فجروا بعض العبوات الناسفة التي نجمت عن جرحى وقتلى، واعترفوا أن ذلك كله بإيعاز من رافضة إيران. وما صنعوا أيضا في المسجد النبوي لا يخفى عليكم من تلك الفوضى والشغب والقتل وغير ذلك، كل ذلك لا يراعون بلدا حراما ولا أشهرا حراما ولا دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من رجل من قتل رجل مسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي عن هذه الأحداث التي حصلت في مكة قال: وكان الإمام الخميني هو الذي عرف الحج على المعنى الصحيح الشرعي، ولهذا أمر الحجاج الإيرانيين أن يرفعوا شعار البراءة من المشركين: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. فجعل الرافضة يباركون هذا العمل هنا وهناك، يباركون هذا العمل. وجرائم الرافضة لا تنتهي عند حد معين، فلو سألت أهل السنة في إيران لرأيت العجب العجاب مما يحصل لهم في الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يقطنها العرب ويقطنها المنتمون إلى السنة من القتل والتشريد والتخويف والسحل والتعذيب، بل إنهم في بعض الأماكن لا يسمحون لمن كان سنيا أو يميل إلى السنة أن يسمي أبناءه كما يريد. إذا جاءك ولد تذهب إلى محل السجل المدني فيعطونك كشفا فيه جملة من أسماء الرافضة فتختار لك اسما من تلك الأسماء، أما أن تسمي بأبي بكر أو بعمر أو عبد الله أو عبد الرحمن أو غير ذلك من الأسماء الطيبة فإن ذلك ممنوع. أهل السنة في عاصمة إيران طهران يشكلون 33% من السكان وليس عندهم مسجد واحد، ليس عندهم مسجد واحد، بل خرجوا يوما من الأيام في عيد من الأعياد وأرادوا أن يصلوا في ساحة من الساحات فجاءتهم رجال الشرطة فضربوهم بالهراوات وألقوا عليهم الغازات وفضوهم ومنعوهم من صلاة العيد، منعوهم من صلاة العيد في تلك البلاد التي لا ترفع للسنة راية، بل أهل السنة يقتلون ليلا ونهارا. وما صنع الرافضة في بلاد العراق لا يخفى على ذي لب، أول ذلك ما صنعوه بذلك الحاكم حين شنقوه في يوم عيد الأضحى ليقولوا لأهل الإسلام قاطبة: سنصنع بكم هكذا، سنصنع بكم هكذا. ثم أخذوا يقتلون أهل السنة ويسفكون دماءهم. وقد ذكر بعضهم في إحصائيات ماضية أنه قتل من أهل السنة منذ أن قتل صدام إلى أيام ماضية نحو 100,000 من أهل السنة أو ممن ينتسب إلى السنة وليس من الرافضة الشيعة، عن طريق تلك الميليشيات وتلك الجماعات. يخرج الرجل من داره فلا يستطيع أن يرجع. كان مجموعة من أهل الموصل كنا نتواصل معهم بالتليفون ونعمل لهم بعض الدروس، وفي هذه الأيام قالوا: والله ما نستطيع أن نجتمع في بيت. يجتمعون في بيت ونعمل لهم درسا في الأسبوع في كتاب التوحيد، وإذا بالرافضة يداهمونهم ويأخذونهم إلى أقسام الشرطة ويحققون معهم ويمنعونهم من الاجتماع ويمنعونهم من الدراسة ويمنعونهم من الاتصال بأهل السنة والجماعة في بلاد اليمن. هكذا يصنع الرافضة بأهل السنة في تلك البلاد. رجل من أهل العراق كان يسكن في دار، وكان هذا الدار قد صرف له من قبل الدولة قديما، وهو رجل قد تقاعد ولكنه ليس برافضي. ولما تمكن الرافضة في بلاد العراق وسلمتها أمريكا لهم جعلوا يؤذون من لم يكن رافضيا، فجاءوا إلى هذا الرجل فقالوا له: أخرج من البيت. فقال: هذا بيتي. قالوا: أخرج من البيت، وأخرجوه بالقوة وطردوه من داره. ثم إنه ذهب يبحث له عن سكن آخر ورجع يطالب في بعض مرافق الدولة، ثم رجع إلى ذلك الدار لينظر، وإذا بهم قد كتبوا لوحة على باب ذلك الدار: تم بحمد الله افتتاح مدرسة آل البيت لتحفيظ القرآن. فجعلوه مدرسة لتحفيظ القرآن زعموا، وأخرجوا صاحبه من داخله. وهكذا لا يخفى عليكم ما صنع الرافضة في بلاد فلسطين وفي جنوب لبنان مما حصل من تلك الميليشيات التي تسمى بميليشيات أمل، يوم أن دخلوا المخيمات الفلسطينية وذبحوا أهلها وأبادوهم إبادة جماعية دون رحمة ولا هوادة رجالا ونساء، وهكذا ما يصنعون في بلاد لبنان، وهكذا ما صنعوا في بلاد البحرين قبل فترة من الزمن يوم أن أرادوا الانقلاب على الحكم وتحويل تلك الدولة إلى دولة شيعية توالي المجوس أعداء الله تبارك وتعالى. ولا يخفى علينا عباد الله ما يسعى إليه الرافضة اللئام في بلد الإيمان والحكمة من أن يحولوا هذه البلد إلى بلد رافضية مجوسية. كم سفكوا من الدماء، كم حطموا من البنيان، كم خرموا من المتاجر، كم أحرقوا من المزارع. ما من بلدة من بلاد اليمن ولا مدينة من مدن اليمن إلا وتجد من أهلها من سفك دمه في صعدة، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو كان من القبائل أو كان من طلاب العلم. ما جريمة هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من أجل إقامة دولة فارس، من أجل إقامة دولة رافضة، ولكنه تنفيذ للمخطط الذي يرسمه زعماء الرافضة، وهي الخطة الخمسينية للسيطرة على البلاد الإسلامية التي نشرت قديما ويسعون في تنفيذها ويصدرونها هنا وهناك، ويحاولون السيطرة على بلاد الإسلام بالتعاون مع اليهود والنصارى جنبا إلى جنب. فإن أهل الكفر وإن كانوا مللا مختلفة فإنهم يتحدون لضرب أهل الإسلام. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ما الذي فعله أهل السنة وطلاب العلم وحفظة القرآن حتى يعتدي عليهم الرافضة هذه الاعتداءات السافرة، الاعتداءات المتكررة؟ كم سفكوا من الدماء البريئة، كم روعوا من الآمنين، كم قتلوا من الأطفال، كم ماتت من النساء. رجل من أهل وصاب قتل رحمه الله، نرجو له الشهادة بذلك الصاروخ الذي ألقي على مسجد المزرعة، خرجت أمعاؤه، وكان ممن أسعف إلى صنعاء، وكان له أب كبير السن، فمات هذا الولد في صنعاء. فلما وصل الخبر إلى أبيه حزن عليه حزنا شديدا، ثم فارق الحياة، ثم فارق الحياة. بالأمس القريب امرأة من أهل وادعة أصيب ولدها وليس معها إلا ذلك الولد، وكان قد نقل إلى صنعاء، ثم إنها لا تجد من يخدمها ولا من يأتي بحاجاتها، فكانت تنتظر، فإذا جاء الليل خرجت إلى بعض أعمالها، وفي البارحة خرجت هذه المسكينة وإذا بها تقنص من قبل الرافضة. عمرها 85 سنة، عمرها 85 سنة، لتعلم أن الرافضة الحوثيين يحملون في قلوبهم الحقد وعندهم النوايا السيئة لإبادة أهل السنة، بل لإبادة أهل الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم انتقم منهم. اللهم خذهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عجل بزوالهم. اللهم عجل بزوالهم. اللهم أقر أعيننا بهلاك الرافضة الحوثيين. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بينه مسجون سجن في سجن ما سجن أحد في ذلكم السجن إلا وقد إلا ويهلك إلا أن ينجيه الله. فيونس واثق بربه بينه

من الذي نجاه؟ من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ احسن الظن بربك، لكن متى تحسن الظن؟ إذا كان بينك وبينه معرفة، إذا كان بينك وبينه معرفة. أما إن كنت لا تعرف الله إلا في شدتك فما ظنك؟ ألا ترى إذا احتجت شيئا من إنسان وليس بينك وبينه معرفة يقول الناس اسأله، تقول أنا ما بيني وبينه معرفة، أحتاج إلى وساطة، من يعرفني عنده؟ وإن كانت بينك وبينه معرفة تذهب إليه وأنت على يقين أنه لن يردك، وهو مخلوق عاجز، وقد يردك، قد يردك مخلوق فقير عاجز. فما ظنك بربك وأنت مستقيم على دينه؟ ما ظنك بربك وأنت عاملا بكتابه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عبده يونس، عبده يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه، هو في ضيق، في أعظم ضيق، لكنه معتقد أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ومن ظنه نادى في الظلمات، نادى في الظلمات: أنا وأنت إذا كنا هنا في المسجد وجاء عدونا بجيش كثير وحكم الأبواب وحكم النوافذ وقال لا يخرج أحد، نقتلكم واحدا واحدا، ماذا ستظن بربك؟ أتظن أنه سينجيك أم تسيء الظن؟ بسبب المعاصي والذنوب ستسيء الظن وتقول خلاص نحن محاطون، ما ننتظر إلا القتل. ما ظنك بربك وقد نجى يونس من البحر، من بطن الحوت؟ نادى في الظلمات، في الظلمات، ليل وبحر وأمواج وبطن الحوت، من سيسمعه؟ لو كان عنده جوال والتغطية موجودة في أي حوت هو؟ الغواصات لو اجتمعت والسفن والناس كيف سينقذوه؟

فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجاه الله لأن بينه وبين الله معرفة فلولا أنه كان من المسبحين

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أتظن أنه ستموت قبل أن يأتي أجلك؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم

0: أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اشكر الله على نعمه واستقم على دينه وانصر دين الله واعلم أنك غالب لست مغلوب. اعلم أنك غالب إن استقمت على دين الله. الله عز وجل وعدك في كتابه الكريم وعد المؤمنين وهو لا يخلف وعده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إياك أن توالي أهل الباطل، إياك أن توالي من يدفع لك أموال فيستخدمك، إياك أن توالي من يحارب الحق، إياك أن توالي من يجلس مع من يحارب الحق. إياك إياك ستهزم.
1: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
0: ألا تستبشر؟ لكن أين الناس؟ من والوا الآن؟ كثير من الناس من والى؟ هل والى أهل السنة حملة الكتاب والسنة؟ أم والى من خالفهم؟ سيندم من والى أعداء الله، سيندم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيا معاشر المسلمين، الله الله بنصرة الحق، الله الله بالدفاع عن الحق، الله الله بتقديم الأموال والأرواح، الله يحفظ ويدعو المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من يعلم ما ينفعك؟ من يعلم ما يصلحك؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يعلم يقول هل أدلكم على تجارة؟ تجارة إيش؟ سفن، تجارة دنيا أموال. ما هي التجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أتيقن بهذا الكلام؟ بكلام الله تنجيكم من عذاب أليم. المؤمن في شوق، ما هو الذي حثنا الله عليه وحظنا عليه ودلنا عليه؟ ما هي التجارة؟ نحن مستعدون يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه، رضينا. على ماذا تدلنا يا رب؟ ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. هل قال الله ذلكم شر لكم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الخير؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم وأخرى التي تنتظرونها والتي تحبونها وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، بشر وبشر المؤمنين، إن مت فأنت حي، إن قتلت فأنت حي، وإن بقيت فأنت العزيز المرفوع ذو المكانة العالية. من مات منا قدم على حياة، ومن عاش منا عاش عزيزا رفيعا لا يذل ولا يهان.
1: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون.
0: هذا هو الصادق،
1: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
0: أين هذه الحياة بعد الشهادة؟ أين؟
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل.
0: هذه بشراهم، حياة، والناس يخافون الموت، والموت كل يوم نموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عزة، هذا الدين عزة، والتمسك به عزة. من عاش عاش عزيزا، ومن مات مات سعيدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وأختم هذه الكلمة بهذه البشرى أزفها لكل صادق ولكل مخلص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.

0: ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اخزي الرافضة وأذنابهم. اللهم اخزي الرافضة ومن تعاون معهم. اللهم اخزهم يا قوي متين. اللهم اخزهم يا قوي متين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الرافضة ومن تعاون معهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر المجاهدين لإعلى كلمتك. اللهم انصر المجاهدين لإعلى كلمتك. اللهم انصر إخواننا في دماج. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم أنزل عليهم السكينة. اللهم انصر القبائل الذين خرجوا لنصرتهم. اللهم انصرهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
1: أخوني يقول أنا طالب علم بحمد الله قد هداني الله بعد أن كنت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الفيوش وبسبب مخالطتي لهم ما زال في قلبي شك من الحرب التي في اليمن وأقول إنها فتنة وليست لجهاد شرعي فما وجه بيان ذلك؟ هذا خطأ وواجب عليك أن تصحح هذه النظرة. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر دعا له وحث الناس عليه ورغبهم فيه والله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر فهو تحت راية ولي الأمر تحت رعاية الدولة القائمة بترتيبها وإقرارها وتشجيعها بل هو والله من أوضح الجهاد. فيقاتل معه حتى لو قاتل البغاة الذين بغوا عليه ولو لم يكونوا كفارا. إذا استنصر ولي الأمر الناس على قتال البغاة ينصرونه فكيف بقتال الرافضة الزنادقة الذين هم خارجون عن ملة الإسلام؟ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن قتال الرافضة قتال شرعي وجهاد صحيح. فكيف أنت تسوغ لك نفسك تخالف ما أجمع عليه المسلمون؟ بل قال رحمه الله قال وليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم. السلف أجمعوا على قتال الخوارج مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقرآنه إلى قرآنهم. كان في وجه أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. كانوا وقت القتال للصحابة يرفعون المصحف في وقت المعارك ويقولون إن الحكم إلا لله. وأجمع الصحابة على قتاله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتل خير قتيل من قتلوه. هذا في الخوارج. فكيف هؤلاء جمعوا الخروج والرفض؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم بل هو زائد على ذلك. فقد جمعوا الخروج والرفض. فطيب نفسه واشرح صدره لقتال الرافضة، واعتقد فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فمن قتل رافضيا فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يدخل النار، فلا يجتمع ومن قتله في نار جهنم. والله ليس في قلوبنا ذرة شك ولا أدنى تردد أن قتال هؤلاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة للإمام الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال: وكفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. كفر الرافضة كفر بارد لا يسخن إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. وناس داسوا كلام الله على مرأى ومسمع من الناس، داسوا القرآن في مواقف عديدة، أحرقوه، قطعوه، مزقوه، دمروا المساجد. كم دمروا مساجد؟ لعنوا الصحابة على المنابر، الآن يخطب في الأماكن التي هم فيها ويلعن الصحابة على المنابر. كفروا المسلمين وحكموا على المسلمين بالردة، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عنهم، نقضوا العهد والميثاق، طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى بقتال من يفعل ذلك: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، هم بدؤوكم أول مرة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. سماهم الله أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. وأيضا كما قال أخونا عبد الله أن الشهداء الذين أخرجوا في دماج آية، بعد سنة وسبعة أشهر فيما نحسبهم الله حسيبهم، وكان سبب إخراجهم رؤيا رآها بعض الإخوة، خبر الإخوة أكثر من 20 أخ، فرأى بعض الإخوة بعض أولئك الذين قبروا في ذلك المكان، وكان بسبب الحرب ما كان هناك مجال مفتوح لإخراجهم إلى المقبرة، فالقبروهم بين البيوت، كان في أرض قبروهم فيها. فرأى بعض الناس رؤيا يقول له بعض المدفونين هناك في المنام: إن علينا أذى، فبلغ الشيخ السلام وقل له يرفع الأذى عنا. فذهب الأخوة ينظرون وجدوا بعض البيارات تسيل إليهم، فأخرجوا إلى المقبرة العام، وكان ذاك سرا، خرج بعض الأخوة بعد الشروق يخرجونهم، نقل لا يلفت النظر، فتفاجأوا أن الذين أخرجوا أجسادهم لا تزال شبه طرية، وأنا رأيت 3 منهم بعيني أخرجوا في بطانيات، بعضهم تأخذ أصبعات تعطفها تتعطف، بعضهم تمسك شعر لحيته هل تنتزع؟ ما تنتزع ولا شعره، وبعضهم مات وهو مرجل رأسه، ممشط رأسه، أخرج وهو مرجل رأسه كما رجل حين مات، والدهن ما زال عليه. بل المرأة التي أخرجت كانت قنصت ظلما، لما رفعها الأخوة سال دم، فقام بعض الأخوة أخذ المناديل يغمسها في ذاك الدم، والله رفعت وسال منها الدم بعد سنة وسبعة أشهر. هذه آية عبرة أن هؤلاء على الحق وأنهم قاتلوا هؤلاء المجرمين، كما حصل هذا للصحابة حين جاء سيل فأخرج بعض شهداء أحد، قال فإذا أجسامهم تتعطف أي لينة، وهؤلاء أجسامهم تتعطف حتى إن أغلب من رؤي عرف أن هذا فلان. نعم ضمرت لحومهم شيء من الماء، حصل لها ضمور، وأما صورهم وهيئاتهم فهي باقية كما دفنوا، رحمهم الله وغفر لهم. هذا أيضا من المبشرات أن قتال هؤلاء الرافضة من القتال الشرعي الصحيح الواضح، فكما سبق ليس عندنا شك في ذلك. أضف إلى ذلك زيادة اطمئنان ولي الأمر دعا الناس إلى هذا القتال واستنصر الناس في ذلك وحثهم على التصدي لهؤلاء. النحو 70 والذين أخرجوا في ذلك اليوم نحو 20 قتيلا. الذي أخرجوا في أول يوم نحو 20 أخا، وهل أخرج البقية بعدها أو حين الخروج من دماغ أخرجوا؟ طيب ما شاء الله. أخبرنا الأخوة أن بعض الرافضة حضر من صعدة ينظر جثث القتلى حين أخرجوا، تحفظ أجسادهم، صار يلبس عليهم. ما يشكك في قتال الروافض إلا إنسان في قلبه مرض أو إنسان جاهل ما يدري ما الأمر، إما إنسان مريض أي مريض القلب يشكك في قتال الرافضة، أو إنسان جاهل لا يعرف دين الرافضة. ومن الخطأ أن يأتي إنسان يستدل ببعض كلام أهل العلم في أنهم لا يجوزون قتال الشيعة، ففرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي في عرف السلف وعرف أهل العلم هو من يفضل علي على عثمان، هذا شيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان مع احترام للصحابة وإقرار بالدين، هذا شيعي. فإذا بلغ البغض كما قال الذهبي عن الإمام
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: أبي بكر وعمر فهو رافضي، فإذا بلغ الطعن والقدح والتكفير فهو من غلاة الرافضة. قد سبق قرأنا كلام السلف في هذا المجلس، كيف الآن هذا الدين الذي على الرافضة القرآن ناقص، فما اقتصروا على الصحابة بل يقول القرآن ناقص والسنة هذا ليست بحجة، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا، وأم المؤمنين مرمية بما برأها الله منه، فماذا بعد هذا؟ أليس هؤلاء رافضة غلاة في الرفض؟ هذا من أشد الغلو في الرفض. نعم سب الرسول سمعنا هذا، نعم يقول في الرسول أنه صاحب مشاكل، وهذا موجود بصوته. وذاك الآخر المحطوري ماذا قال؟ قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال وهو بصوته، قال عاق والديه، موجود هذا بأصواته. قالوا هذا القرآن عمى، ليس ناقص فقط بل هذا عمى. هذا مفتي الرافضة، مفتي الحوثيين في قناتهم، يقول ليس هذا القرآن ناقص فقط بل هو ناقص وعمى، كما قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الرافضي حكم على نفسه وأصحابه بالكفر، فإن الله أخبر أنه عمى على الكفار، فنسأل الله العافية. وهذا أمر كما سبق ليس عندنا في شك ولا تردد، إنما هذه المذاكرة لمن قد يكون في قلبه شك من هذا الجهاد، أو يقول لم يتبين له أمر هؤلاء الناس الذين هم من أعدى الأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنها ما من أمة هلكت من الأمم إلا كان أساس هلاكها وسبب زوالها الظلم، بدليل قول الله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى وإن اعترفوا بالظلم بعد أن اجتنوه على أنفسهم فإن ذلك لا ينفعهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فحصدهم الله عز وجل وأخمدهم بظلمهم. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فما من قرية أهلكها الله من القرى التي أشار إليها رب العالمين بقوله وتلك القرى أهلكناهم إلا أنهم ظلموا، فبسبب ظلمهم أهلكهم الله عز وجل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ونظير ذلك قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فما من قرية أهلكها الله ولا أمة دمرها الله إلا وللظلم فيها توغل. أيها الناس، إن الظالم ربما غفل عن مراقبة الله له، ويجب أن ينبه أن الله عز وجل ليس بغافل عنه، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هكذا يقول الله عز وجل: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي بالظالمين، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنة الله الجارية في الظالمين، أنه ليس بغافل عنهم وإنما يملي لهم ثم يأخذهم. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أيها الناس إن الظالم مهان، إن الظالم يهينه الله عز وجل عاجلا غير عاجل، عاجلا غير عاجل، وقد أعد له غاية الهون في الآخرة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في إعراب هذه الآية يقولون الظالم المنصوب بفعل مقدر تقديره وأهان الظالمين وعذب الظالمين وأهان الظالمين أعد لهم عذابا أليما، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الظالم خائب ليس برابح مهما كان ظلمه ومهما ظن أنه ينفعه، قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالذي يحمل الظلم لا شك أنه خائب خاسر وأنه ضال وأنه غير مهتدي. قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالظلم من شأنه أن صاحبه يضل، فما من ظالم إلا تجده متوغلا في الضلال، في الضلال. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تستعجل أيها المسلم، فإن الله عز وجل قال النبي فلا تستعجل لهم، صبر كما صبر صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سنة الله، سنة الله، سنة الله عز وجل في خلقه وأرضه أن هلاك الأمم بسبب الظلم، لا يزال الظلم يتمادى في الإنسان حتى يجره إلى ظلمات بعضها فوق بعض في الدنيا والآخرة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه حقيقة الظلم، حقيقة الظلم وسوء منقلب أهله، كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن انقلابهم سيء سواء في الدنيا أو في الآخرة فلا تعجل لهم، إنما نعد لهم عدا. لا تعجل أيها المسلم واصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عواقب الظالمين وخيمة، عواقب الظالمين سيئة، فإنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يملي الله عز وجل للظالمين حتى يتمادوا في ظلمهم وحتى يغتروا بشأنهم، ثم يأخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الحسن البصري رحمه الله مكر بالقوم، والله مكر بالقوم، فتح عليهم أبواب النعم حتى إذا اغتروا بذلك أخذهم الله عز وجل، تمادوا في الظلم أخذهم الله عز وجل فأهلكهم. مكر بالقوم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا تحق لعنة الله سبحانه وتعالى على الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى على لعنة الله على الظالمين، هكذا يلعن الله عز وجل الظالمين. فأمة ملعونة وأمة على هذا الحال يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر وأخذة رابية. فعصوا رسول ربهم، قال الله سبحانه وتعالى فعصوا رسول ربهم فأخذناهم أخذة رابية. قال الله إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الشاهد وفقكم الله أن الظلم عاقبته وخيمة وإن زنجر وإن بغى. فانتظروا هلكة الرافضة الحوثيين عاجلا غير آجل، لأنهم تفرعنوا ومصارع الظالمين معلومة وسنة الله فيهم محتومة، سنة الله التي قد خلت في الذين من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهة التي يدعون دون الله من دون الله لما جاءوا ربك. هذا شأن الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. فما من قرية ولا أمة أهلكها الله إلا وهي ظالمة، إلا وهي ظالمة، ويأخذها الله سبحانه وتعالى يقسمها عاجلا غير آجل. وهذا من مكر الله عز وجل بالماكرين الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لا يغني عن الظالم في الدنيا ولا في الآخرة ظلمه ولا أنصاره، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا سيما يوم القيامة. أيها الناس، إن فرعون ملأ الدنيا ظلما على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فخلق الله عز وجل موسى في حجر فرعون ليريه ما كان يعمل، وأهان فرعون وأغرقه وأغرق جنده، ودمر الله سبحانه وتعالى عليهم وأبقى الله دينه. إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، ادعى الربوبية وزنجر في الأرض وهكذا ظلم وبغى وقتل وسفك الدماء وفعل من الأفاعيل نظير ما يفعله الحوثيون وأكثر، هكذا من هذه الفرعنة التي يفعلها هؤلاء المجرمون عاجل الله عاجلهم الله بالعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك. ويدعي أنه ما علم أي إله غيره، إنما هو الذي هو إله الناس ورب الناس، يقتلهم ويحيي من أراد أن يبقى أن يحيي يبقى حيا ويميت من أراد أن يميته فيقتله. لكن الله دمر عليه وأهانه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أكثروا. والله إنك لتقرأ هذه الآية وتطبقها على فعل المجرمين الروافض الحوثيين أنهم أكثروا الفساد في الأرض ظلما وبغيا وقتلا وتشريدا
1: وطردا وحصارا وسائر أنواع الإجرام الذي لم يتوفر في مجرم من المجرمين بكامله. فرعون فعل من الإجرام ما ذكره الله في كتابه، لكن لم يذكر الله عز وجل أنه حاصر وأنه اجتمعت عنده من الإجرامات ما اجتمعت عند هؤلاء الرافضة المجرمين. ففرعنة هؤلاء أشد من فرعنة فرعون، لا سيما فيما يفعلونه ويكذبون ويزورون وينافقون ويخدعون ويعاملون المسلمين معاملة لا يجوز أن يتعامل بها، لا يجوز أن يعامل بها الوحوش ولا سائر الحيوانات ولا سائر أيضا الموجودات، فإن هذا إجرام، هذه سبب هلكتهم عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم وأن يقطع دابرهم ويكفي المسلمين شرهم وشر من يعينهم وشر من يعني ما يدفع بهم على دماء المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
2: أخني يقول: الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكلوه، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكلوه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير، وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة.

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إنه من الأهمية بمكان أن يعرف المسلم مدى المخاطر التي تلوح حوله والشرور التي تجذبه يسرة ويمنة وما يكاد له وما يخطط للذهاب بهذا الدين والقضاء على شوكة المسلمين من أعدائهم سواء كان هذا العدو من الداخل أو من الخارج وسواء كان هذا العدو ظاهرا أو كان عدوا متسترا متلبسا فإنه من الأهمية بمكان لك أيها المسلم أن تكون على معرفة واطلاع لما يكيد به أعداء الإسلام للإسلام وما يخططون به ليل نهار للذهاب والقضاء على هذا الدين الحنيف وتشويه محاسنه وصرف الناس عن حقيقته وتلبيسه عليهم هذا مخطط خطير أتى به أعداء الإسلام للقضاء على هذا الدين وبصورة لا يكاد المسلم الجاهل يدرك مدى خطرها فإن العدو اليوم أصبح يظهر الإسلام ويدعي أنه يحمل الرسالة وأنه حريص على أدائها إلى الناس والجهاد من أجلها ولذلك كلامنا في هذا المقام هو عن الرافضة أعداء الإسلام الرافضة أيها المسلم لا يقل عداؤهم للإسلام عن عداء اليهود والنصارى ولا يبعد شرهم عن شر اليهود والنصارى فهم مثلهم يكيدون للمسلمين ويسعون ليل نهار للقضاء على هذا المنهج القويم وتاريخ الروافض قديم بدأ في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتوسع وطالت جذوره وتمكن في العالم الإسلامي بسبب جهل المسلمين بدينهم ولما يلقيه هؤلاء القوم من الأباطيل ومن التزييفات والخرافات نعم أيها المسلمون إن الرافضة أعداء الإسلام الذين عمدوا إلى أصول هذا الدين فهدموها عمدوا إلى أصول الإسلام فهدموها لهدم الإسلام ومن أحسن ما قيل فيهم ما قاله بعض السلف كل بدعة ابتدعت عن رهبة ورغبة إلا الرفض إنما ابتدع لهدم الدين لهدم الإسلام لا يرغبون في جنة ولا يهربون من نار إنما
شغلهم الشاغل هو هدم الإسلام وتلبيسه على الناس والتشكيك والطعن فيه والإتيان بأباطيل وتزييفات لصرف المسلمين عن حقيقة الإسلام. نعم أيها المسلم، ونذكر قبل أن نستعرض تاريخ الرافضة خطر معتقد الرافضة على المسلمين، وأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة، بل هو في منأى عن الإسلام. والرافضة الاثنى عشرية ملة كافرة ليست من أهل الإسلام والقبلة، بل هي أمة كافرة يأتي كفرها من أصولها التي أصلتها ومشت عليها. وأعظم أصل أصلوه ومشوا عليه اعتقادهم أن كلام الله كتاب الله عز وجل يقبل التحريف ويقبل الزيادة والنقصان، فهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم، لا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا يعتمدون عليه، ويرون أنه قابل للتحريف وأنه يزاد فيه وينقص، بل وفوق هذا كله يعتقدون أن القرآن الحقيقي قد ذهب به إمامهم المنتظر، فهو معه، وهو ما يسموه قرآن فاطمة. قالوا هو يعدل مثل قرآنكم هذا 3 مرات، وهو القرآن المعصوم عندهم. أما هذا كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا فهم لا يؤمنون به، وإن استخدموا التقية في ذلك فعلماؤهم وروادهم ومرشديهم يعتقدون أنه يقبل الزيادة والنقصان، وأنه يقبل التحريف أو قد حرف. وهذا هو الكفر البواح، هذا هو الكفر البواح، الطعن في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال الله عز وجل فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله عز وجل الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، فيأتي هؤلاء القوم فيشككون في صحته ويعمدون إليه أو يرمونه بالزيادة والنقصان وأنه قابل للتحريف. هذا القول من الرافضة قال به عامة علمائهم ونقلوه في كتبهم. نعم قال به الشيخ المفيد، وقال به نعمة الله الجزائري وإسماعيل، ونعم ونعمة الله الجزائري ومحمد بن الباقر، وقال به أيضا غير هؤلاء مثل حسين بن محمد نور الطرابلسي أو الطبرسي. هؤلاء كلهم قالوا بأن القرآن يقبل الزيادة والنقصان وأنه يحرف، بل ألف الأخير وهو حسين بن محمد نور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب، سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أو في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعتقدون أن القرآن محرف، فإذا حرف القرآن فما فيه من التوحيد عندهم باطل، وما فيه من العقيدة عندهم باطل، وما فيه من الواجبات وما فيه من الفرائض وما فيه من بيان المحرمات وما فيه من الإخبار عن المغيبات، كل هذا عندهم باطل. نعم وبنوا هذا الأمر أيضا على أمر آخر، وهو الطعن في الصحابة، فيقولون ما دام أن هذا القرآن تلقاه عن النبي أصحاب أو الأصحاب كما يقولون، وهؤلاء الأصحاب لا يسلمون من طعن الرافضة إلا 5، وهم أبو ذر وأبو الدرداء وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر. هؤلاء 5 الذين يسلمون من طعن الرافضة، وإلا فقد ذهب كثير من الرافضة إلى كفر الصحابة. ما سوى هؤلاء 5 فكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سبوهم
وطعنوا فيهم ولعنوهم على المنابر وفي المجالس وفي منتدياتهم، كل هذا ليسقطوا ذلك العلم وذلك الأصل الأصيل في نقل هذا الدين وتحمله من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقطوا عدالتهم، وإذا ما أسقطوا عدالتهم ردوا الكتاب العزيز وردوا السنة المطهرة وردوا كل الشريعة بناء على هذا الأصل. فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يسبوهم على المنابر كما ذكرنا، ولأهل العلم قديما وحديثا كلاما في بيان حكم هذه الجريمة العظيمة وهي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال أيضا لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين الله عز وجل أنه قد رضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حقهم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمين أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمناء أمتي فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وآزروه والذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته فكانوا يخرجون معه للجهاد يقدمون رقابهم دون رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يسهرون لينام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يعرفون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فيأخذون العلم عنه ويأخذون الدين عنه ولا يرفعون أصواتهم عليه ولا يقدمون قولا بين يديه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين حملوا الشريعة من فم النبي صلى الله عليه وسلم فرووها كما سمعوها ونقلوها لهذه الأمة غضة طرية، فتلقت الأمة الدين عن طريق هؤلاء الأصفياء وعن طريق هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد هدم الإسلام وإسقاطه وعمد إلى أصل أصيل من أصول هذا الدين وهو محبة الصحابة والترضي عنهم، فهم طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لمزوا القرآن بأنه يقبل الزيادة والنقصان والتحريف، ومن أفظع عقائد الرافضة أنهم يعتقدون عصمة أوليائهم، وهذا يعتبرونه الركن السادس من أركان الإسلام. فأركان الإسلام عندهم ستة، الركن السادس هو اعتقاد العصمة لأوليائهم، ومن لم يعتقد العصمة لأوليائهم فهو عندهم كافر، هو عندهم كافر. وادعاء العصمة لأوليائهم لكي يأخذوا عنهم وينسبوا إليهم ما لم يقولوه ويحرفوا الشريعة بموجب قول هؤلاء الأولياء أو ما نسب إليهم، فأصبح المعصوم هو الولي عندهم. حتى قال أحد الزائغين من الرافضة قال إن لأوليائنا مكانة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أي لم يبلغ منزلة
ما لأوليائهم من المكانة لا نبي مرسل والأنبياء يدخل فيهم كل الأنبياء ما علمناهم وما لم نعلمهم والملائكة يدخل فيهم كل الملائكة فيدخل في الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل عندهم في الملائكة جبريل عليه السلام الروح الأمين الذي كما سماه الله سبحانه وتعالى فهم يطعنون في الأنبياء ويلمزون بهم على حساب عصمة أو يرفعون ويدعون عصمة أوليائهم على حساب الأنبياء والمرسلين وهذه من أعظم أصولهم وعقائدهم الكفرية الزائغة ادعاء العصمة لأوليائهم وأن أولياءهم معصومون أي أولياءهم الاثنى عشرية ومن كان منها ومن كان يتصف بهذه الصفات عندهم كذلك من عظيم معتقداتهم الزائغة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كان يدخل تحت سب الصحابة إلا أن هناك فرق ففي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو آحادهم لا يصل من سبهم من غير استحلال إلى حد الكفر أما من سبهم عامة وطعن فيهم عامة فهذا تكذيب للقرآن الكريم ولما جاءت به سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أو من استحل سب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما يقول العلماء وأما قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الذي يدندن به الرافضة في هذا الزمان ويلوحون به ويصرحون به تارة ويوارون به تارة فهذا فيه تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى وما نزلت من الآيات الكرام في سورة النور في تطهير عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها عفيفة محصنة رضي الله تعالى عنها عما يقولون فيها وقد أبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات نعم وقال سبحانه وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا فقد عادت الرافضة لمثله عادوا لقذف عائشة والطعن فيها وفي عفتها رضي الله تعالى عنها وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء شعروا أو لم يشعروا وطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في بني هاشم إلى زماننا هذا الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها نعم عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب النساء إليه قال عائشة قيل ومن الرجال قال أبوها عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي يطعن فيه الرافضة وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما سمى الله عز وجل صاحبا في كتابه العزيز غيره كما قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم صاحبه هو أبو بكر فهؤلاء يطعنون في أبي بكر ويطعنون أيضا في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهم يعلمون أن عمر قد تزوج بأم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطعنهم في عمر طعن في علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعون أنهم من شيعته وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه الذي يطعنون فيه هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنهم في عثمان طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من الصحابة كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن العاص وغيرهم كثير فهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا إلا الخمسة الذين ذكرناهم وأهل البيت وهم علي والحسن والحسين وفاطمة أصحاب الكساء كما يقولون فهذه من عقائد الرافضة وعقائدهم كثير ولسنا في صدد بيان عقائد الرافضة لأن المقام لا يتسع لذكرها فهم يعتقدون المتعة ولا يرون المسح على الخفين ويرون أنه يكفي المسلم من الوضوء أن يلمس أصبعين في يغمس أصبعين في ماء ويرون أمورا لا تمت إلى الشريعة بصلة نعم
ولذلك فتاريخ الرافضة تاريخ أسود، تاريخ مليء بالظلمات في عقائدهم وفي أفكارهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم. تاريخهم مليء بالجرائم البشعة من قتل وتشريد وتخريب واضطهاد للمسلمين، فهم منذ أن خرجوا بالدم وما يزالون على ذلك. فإن الرافضة هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يخفى على المسلمين. وسنذكر في مقامنا هذا بعض التواريخ التي منها ما يفرح الرافضة ومنها ما يحزنهم.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

والمقصود أن هذه التواريخ لها مكانة عند الرافضة وهم على علم بها. أول هذا تاريخ معركة القادسية التي كانت في السنة 14 من الهجرة. هذه المعركة انتصر فيها المسلمون على الفرس، فهو تاريخ شؤم على الرافضة، يبغضون هذا العام ويكرهون تلك المعركة ومن قادها، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يبغضونه أيما بغض. ولا يخفى علينا مطاعن أهل الكوفة في ولاية سعد رضي الله تعالى عنه، وما دعا به سعد على ذلك الرجل الذي طعن في سعد. فقبل الله دعوة سعد فأطال عمر ذلك الرجل وعمي بصره، وفتنه الله عز وجل في آخر عمره حتى كان يتعرض للنساء. نعم، أهل الكوفة هم الذين طعنوا في سعد رضي الله تعالى عنه، وانطلاق الرافضة يكاد يكون بدءه من الكوفة أو ما حولها. نعم، ففي تاريخ السنة 14 كانت معركة القادسية، ونحن نذكر بعض التواريخ نقلا عن بحث طيب ذكر في شبكة سحاب لبعض طلبة العلم، جاء به أو جاء فيه بذكر تواريخ موثقة عن بعض التواريخ المهمة لدى الرافضة، ومنها معركة القادسية كما ذكرنا، فهي انتصار للمسلمين على الفرس، وهذا يغضب الرافضة، وهذا شؤم عند الرافضة. نعم، وفي تاريخ السنة 16 من الهجرة فتحت مدائن كسرى، وهو في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فتحت مدائن كسرى، وكان هذا العام أيضا عام يبغضه الرافضة، لأن مدائن كسرى هي بلادهم، وهم إنما يدعون إلى المجوسية، إلى دين كسرى، ويدعون إلى المجوسية ويطعنون في الإسلام. فهذا اليوم أو هذا العام الذي فتحت فيه مدائن كسرى عام يبغضه الرافضة ويتشاءمون منه. ثم في السنة 23 من الهجرة قتل عمر رضي الله تعالى عنه على يد أحد الرافضة الخبار، وهو أبو لؤلؤة المجوسي، ذلكم الرجل الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة، وهو مجوسي من بلاد فارس. فأتى هذا المجوسي في صلاة الفجر فعمد إلى عمر رضي الله تعالى عنه فطعنه بخنجره، فسقط عمر رضي الله تعالى عنه. فسأل عبد الله بن عمر عن الرجل الذي طعنه، قال هو غلام المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل مسلم، فهذا الرجل لم يسجد لله سجدة. نعم، قتل عمر رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من هذا أن تاريخ الرافضة تاريخ مليء بالاغتيالات، مليء بالغدر والخيانة والاغتيالات، فإذا ما استاءوا من عالم من العلماء جعلوا له من يغتاله.

يذكر أن عبد الله بن سبأ كان ذات يوم جمعة وعلي يخطب، فقام ونادى علي وقال: يا أنت، أو قال: أنت أنت. قال: ومن أنا؟ قال: أنت الخالق البارئ. فأخذ علي رضي الله تعالى عنه أوقد نارا وحرق هؤلاء السبئية، وفر عبد الله بن سبأ حتى كان في السنة 36 من الهجرة، لما دارت معركة الجمل بين عائشة وطلحة والزبير من طرف، وبين علي رضي الله تعالى عنه من طرف آخر، وكاد القوم أن يصطلحوا في ليلة كان صبيحتها قتالهم، عمد عبد الله بن سبأ ومن كان معه من الروافض، فأخذوا يحرشون بين الفريقين وقد كادوا أن يصطلحوا، فحصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد هذا كله، في السنة 41 جمع الله عز وجل كلمة المسلمين، فهو عام شؤم على الرافضة لأنهم لا يحبون اجتماع كلمة المسلمين. ففي السنة 41 من الهجرة

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

أهل الكوفة فخذلوا الحسين أيما خذلان، وتخلوا عنه وجبنوا معه، فقتل رضي الله تعالى عنه فيها في سنة 61 في يوم عاشوراء، قتل على يد جيش عبيد الله بن زياد الذي أرسل به الخليفة الأموي. فالرافضة في هذا العام أو في هذا اليوم يرون أنهم قد قصروا في حق الحسين، فيضربون وجوههم ويخدشونها وتسيل الدماء، ولكن ذلك لا يشفع لهم. نعم، خانوا الحسين وأنبوه حتى خرج وتقاتل مع عبيد الله بن زياد فرضي الله عن الحسين بن علي. ثم بعد هذا، أي بعد سنة 61 التي قتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه، بعدها بسنين تقريبا في سنة 70 أو 74 توفي الحسن العسكري، وهو من أئمة 12 عندهم. توفي في هذا العام فكان عام حزن عندهم، كما أن سنة 61 التي قتل فيها الحسين سنة حزن عند الرافضة. ثم إنهم بعد ذلك في سنة 277 بدأت الرافضة تشكل جماعات متفرقة تثور على الناس وتضطهدهم وتقتلهم. ففي سنة 277 ظهرت الرافضة في الكوفة، ظهرت الرافضة في الكوفة وأخذوا مكانتهم وأعلنوا دولتهم في الكوفة. ثم بعدها بعام في سنة 278 كذلك ظهرت الرافضة، أو كان ظهورهم في الكوفة على يد حمدان بن الأشعث الرافضي. ثم بعد ذلك وهم القرامطة، ثم بعد ذلك ظهرت دولتهم ومنعتهم في الأحساء والبحرين على يد أبي سعيد الجنابي، وكان في سنة 278. ثم في سنة 279 ظهرت الرافضة.

0: حافظة في صعدة اليمن وصنعاء على يد الحسين ابن القاسم الرسي، ظهروا في اليمن في سنة 279. نعم، هكذا بدأت الرافضة تنتشر وتتوغل في بلاد المسلمين. وثم بعد هذا العام أو في سنة 297 ظهرت دولة العبيديين في مصر والمغرب، ظهرت دولة العبيديين وهي من الرافضة أيضا في مصر والمغرب على يد عبد الله بن محمد المهدي، وتمكنوا في المغرب وتمكنوا أيضا في مصر. ثم في سنة 317 استطاع أبو طاهر القرمطي الذي كانت زعامته في الأحساء، استطاع الوصول إلى الحرم المكي في يوم الترويه في يوم الثامن من ذي الحجة، فأتى إلى الحرم وقتل الحجيج وأخذ الحجر الأسود وانتزعها فصارت في حوزته حتى سنة 335. أخذ الحجر الأسود وأخفاها فصارت في حوزته وعطل الحج وروع الحجيج وخوف الناس. ومن هذا نأخذ أيها الإخوة أن تاريخ الرافضة قائم على هدم شرائع الدين وتركيزهم على الشعائر الدينية والمقدسات أكثر من تركيزهم على بيوت السلطان ومعاقله. فهم يريدون مكة ويريدون هدم مكة والحرم ويريدون نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينشئون مشاهد وأضرحة هنا وهناك للفت أنظار الناس وصرفهم عن دينهم الحقيقي. فهذا أبو طاهر القرمطي أو الرافضي وصل إلى حرم الله وقتل الحجيج وأخذ الحجر الأسود، فمكثت عنده أكثر من 20 عاما. قيل أنه أرجعها في عام 335 من الهجرة، وإلا فدولته استمرت إلى عام 466. هذا القرمطي الخبيث. ثم في عام 329 تمكنت دولة العبيديين من مصر وصارت لها صولة وجولة في مصر، وكذلك بعدها في عام 356 قامت دولة البويهيين على يد بويه بن شجاع وهو رافضي أيضا. قامت هذه الدولة في أرض الديلم وأيضا عثت فسادا في العراق وبغداد. وهذا تاريخ الرافضة، تاريخ تقتيل وتشريف وتخويف وتعطيل لشعائر الدين كما أسلفنا. ثم بعد ذلك في سنة 402 من الهجرة ادعى القائم بأمر الله كما يسمى، ادعى القائم بأمر الله العبيدي الفاطمي أنه إله، ادعى أنه إله. ففي عام 404 سطر علماء بغداد محضرا بالطعن في نسب العبيديين الفاطميين المزعومين وأنهم زنادقة من الزنادقة. ثم في عام 477 ظهرت طائفة من الروافض في مصر وهي ما يسمون بالحشاشين. هؤلاء الحشاشين أتباع الحسن الصباح قاموا في مصر وهم فئة من العبيديين الرافضة. نعم، فئة من العبيديين الرافضة. وفي سنة 500 قام هؤلاء العبيديون بإنشاء مشهد عظيم سموه تاج الحسين على ما زعموا أنه دفن فيه رأس الحسين رضي الله تعالى عنه، فأقاموا مشهدا بمصر مشهدا عظيما سمي تاج الحسين في سنة 500 للهجرة. ثم في سنة 656 للهجرة أتت النكبة التي لا ينساها المسلمون والطامة الكبرى التي ذهبت بملايين المسلمين وقضت على تراثهم وعلى مكاتبهم وأهينوا أيما إهانة على يد التتار الكفار. كان سبب دخول التتار هو وزير الدولة ابن العلقمي وكذلك نصر الدين الطوسي، هذان الاثنان هما وزيرا دولة العباسيين. فابن العلقمي كان وزير الدولة لشؤون الجيش، فقام بإقصاء عدد كبير من جيش الدولة العباسية، وزعم للخليفة أنه لا حاجة إلى هذا العدد الكبير الذي يزيد على 20,000 جندي، فقام بتخفيضهم حتى وصلوا إلى 5,000 مقاتل.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم أمدهم بعون من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم واشف جرحاهم، اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء، اللهم وفك أسيرهم، اللهم واجبر كسيرهم، اللهم وعاف مبتلاهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين، اللهم ودمر أسلحتهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين، اللهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم واحفظ علينا ديننا، اللهم واحفظ علينا دعوتنا، اللهم واحفظ علينا علماءنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

طريقه ابن العلقمي والطوسي وتحالفهم مع التتاري هولاكو، وبعد ذلك شيئا فشيئا فشيئا حتى صار القتلى كثير. قال الحافظ ابن كثير: قيل انهم الف الف، الف الف يعني مليون مسلم قتل، وقيل 800 ألف مسلم قتل في هذه الواقعة، بل قيل أنه من كثرة الدماء زلقت بعض الخيول بسبب هذه الدماء قد سالت، وكلها بسبب هذا الحاقد ابن العلقمي الرافضي. الوقفة الثالثة أن الرافضة بنوا عقيدتهم، بنوا دعوتهم على أول أمر وهي الإمامة. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أرسل معاذا فقال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي توحيد الله سبحانه وتعالى أول أمر يقام به. وهذه دعوة الأنبياء ودعوة الرسل، هؤلاء أول ما يقومون به، أولا يأخذون شدة الحكم ثم بعد ذلك يعملون ما يعملون. وهذا من قديم ومن جديد، من قديم ومن جديد. فأول ما يريدون، يريدون من كان حاكما وله سلطة أولا يقضون عليهم، ثم بعد ذلك لو تولوا على المسلمين لرأيتم العجب العجاب. الوقفة الرابعة وهي أن الرافضة وصفوا بأنهم حمقى، فيهم حماقة، والأحمق ما يحسن التصرف، لكن إن وجد فرصة ند وأجهز عليك وقتلك وأبادك وأباد جميع ما عندك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولو قرأت كتاب منهاج السنة النبوية وهو في 6 مجلدات وطبع أكثر من ذلك، خصصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هؤلاء المبتدع الضلال، فإن هؤلاء من حماقتهم وهم يدعون أنهم قوم متفهمون متفقهون يعملون أعمالا تستغرب لماذا، وهذا يدل على حقدهم الدفين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نعجة شاة فيدفنون قوائمها، وبعد ذلك يفضل عندهم أن تكون على اللون الأحمر، بها لون أحمر، لأنهم يشبهونها بعائشة رضي الله عنها الذي كانت تلقب بالحميراء. وقد صح حديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها حميراء لأنها كانت حمراء اللون. أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله من حماقتهم، من حماقتهم أنهم كانوا يتخذون حمارين، الأول يسمونه أبا بكر والثاني عمر، ثم بعد ذلك يطلقون أو يضربون عليهم السهام حتى يموتوا أو يقتلوا. وهنا في هذه الأزمان فإن الرافضة يضربون عليهم بالسلاح حتى يقتلوا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من حماقتهم أيضا أن بعضهم يسمي كلبه أبا بكر، يسمي كلبه أبا بكر، وبعضهم يغضب إذا سمي كلبه بكير، قال أتشبه كلبي بأبي بكر؟ هذه من الحماقة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. من الحماقة أيضا أنهم يندبون ويقيمون المآتم من أجل مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب. ومن الذي قتل الحسين؟ ومن كان سببا في قتله؟ هم الرافضة. جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل ابن عمر، وينكر عن ابن عباس أيضا،
هل يجوز له أن يقتل بعوضة في الحرم؟ فقال: من أي البلاد أنت؟ يعني رأى أن الرجل إلى هذه الدرجة من الورع يسأل عن بعوضة. قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من العراق. قال: سبحان الله، من العراق قتلتم الحسين بن علي والآن تسألني عن بعوضة، عن قتل بعوضة؟ فهذا حالهم والله المستعان. وهم كما قلنا يقيمون المآثم ويلزمون الحدود ويضربون الوجوه، وكل ذلك منهي عنه، ليس بعبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود، من ليس منا من ضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الخامسة في ذلك، وهي أن الرافضة ليس لهم كتب مسندة. الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فلا بد أن يكون إسنادا. لكن هؤلاء: وقال فلان وقال فلان، عند أن تسمع إذاعتهم ما هي إلا محاذي وقصص وليس لها إسناد. لكن لو قرأت البخاري لوجدت إسنادا، قرأت مسلما لوجدت إسنادا، قرأت كتب أهل السنة تجدها مسندة. أما هؤلاء قال صاحب الكافي، قال فلان قال فلان، إلى غير ذلك. الوقفة السادسة: أن الرافضة بهم شبه ممن كان قبلنا من الكفار، من اليهود ومن النصارى. وانظروا إلى الشبه الكبير الذي بينهم. اليهود كانوا يعادون جبريل ويقولون: هذا عدو لنا من الملائكة. وهم يقصدون بذلك أن جبريل كان يأتي بالعذاب. حتى لو كان جبريل يأتي بالعذاب فهو بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قالوا: إن جبريل خان الأمانة، خان الأمانة، أرسل إن يعطي الرسالة إلى علي كما يزعمون، قالوا فأعطاها محمدا. من التشابه بين الرافضة وبين الكفار من اليهود والنصارى أنهم يعتقدون في الله سبحانه وتعالى اعتقادا باطلا، يعتقدون أن لله ولدا. وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. هذه عقيدة أولئك القوم. من عقائد الرافضة في هذا الأمر أنهم جعلوا عليا رضي الله عنه بمنزلة عظيمة، منزلة عظيمة. اسمع هذا البيت، أو اسمع هذين البيتين من الشعر وانظر إلى حالهم. فإنهم يقولون: اختصم إن عليا، إن عليا والإله اختصما، فاستوي القسمة ثم استهما. علي من؟ ورب العالمين. اختصموا واستوي القسمة، قاسموا وقالوا نضرب قرعة. وماذا كان؟ قال: فلي علي الأرض ولله السماء. يعني القسمة الآن أن علي له الأرض كلها لعلي، والسماء لرب العالمين. هناك إله وعندهم وفي الأرض إله والعياذ بالله. هذه عقائد الروابط. لا تصدقوا أن القوم يحبون عليا ويحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تفرس في هذا الأمر رحمة الله عليه ورضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة قال: يحبني قوم فيدخلون في النار، ويبغضني قوم فيدخلون في النار. أي يحبونه حتى يغلون فيه، ويبغضونه حتى كذلك يغلوا فيه. فأولئك يدخلون النار وهؤلاء أيضا يدخلون النار.
وذلك الكتاب الضال المنحرف الذي دخل إلى بلاد اليمن في فترة من الفترات، ثم بعد ذلك صاح من صاح من آل العلم، وأكبرهم صوتا وأكثرهم إنكارا هو شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وهو كتاب عيون المعجزات. أتى إلى بعض مكاتب صنعاء وصعدة، واسمعوا إلى هذه القصص الذي تجعلهم يعتقدون في علي معتقد الألوهية والعياذ بالله، أن الشمس تطلع كل يوم، فتنادي عليا فتقول السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. أو تلك القصة الأخرى لما اختصم رجلان فقال أحدهما إن عليا أفضل من أبي بكر، وقال الآخر إن أبا بكر أفضل من علي، ثم احتكم عند رجل أول ما يصعد عليه ويظهر، فلما احتكموا إلى رجل قال إن عليا هو أفضل من أبي بكر، فحنق الرجل الآخر قال ولما؟ قال لأن عليا هو الذي خلق أبا بكر. هذه عقائد الروافض، والعياذ بالله من الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال ربنا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كانوا يغلون بالمسيح، يقولون المسيح ابن الله، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، عبد لله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، عبد لله، قال إنما أنا عبد الله ورسوله. وهؤلاء يغلون في هذا الغلو العجيب. من مشابهتهم أيضا أن هؤلاء الروافض يشابهون اليهود ويشابهون أيضا غيرهم من الأديان السابقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم هؤلاء يحرمون على أنفسهم أكل لحم الأرنب والطحال. أما الأرنب فقالوا أنها تحيض، وهذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه أرنب فما أحب أن يأكله وقال أنها تحيض، وهو صحيح من ناحية الواقع، نعم ذكر كتب الحيوان ذلك، لكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في سنن النسائي. وهم يحرمون على أنفسهم، ليس أنهم يقولون ما أكله رسول الله، فقد ثبت عن النبي أنه ما أكل الضب، ولا يقال أن الضب محرم، وإنما يقال خلاف الأولى، فإذا أكلته فلا تثريب عليك ولا لوم، وإذا ما أكلته فاقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلك ذلك. فهذه من عقائد أولئك القوم. الوقفة الأخيرة في ذلك أيضا أقول إن أي مبتدع أراد أن ينشر بدعته فتجده أول ما يتملق بأهل البيت، إما أن يدعي أنه من أهل البيت، وإما أنه يزعم أنه من أحب الناس لأهل البيت. وأهل البيت نحبهم محبة شرعية لا نغلو فيه، والله لو كان عندنا رجل هو من أهل البيت وهو من سبابي الرب والدين والإله، والله لا يساوي عندنا قلامة ظفر أحد الصغار الأولاد، فإنه لا يسوى شيئا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كل من اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام عظم لعظم أبو لهب، وتبت يد أبي لهب وتب. فلذلك ينبغي على المسلم أن يعلم هذا جيدا. هؤلاء قالوا نحن نحب أهل البيت ونعظمهم. انظر إلى أبي طاهر الجنابي القرمطي الخبيث، بدأ في أول الأمر أنه يحب أهل البيت وهو اتصال بالرافضة، ثم بعد ذلك كان لما يقاتل المسلمين في الحرم يقول لا محمد ولا علي، يعني الاثنين شطبنا عليه، لا محمد ولا علي، كنا نحقر من شان محمد كانوا يحقرون ويرفعون من شان علي. وهذه نقطة أقف عندها، أن المجوس هذه طريقتهم، كما ذكر بعض المؤرخين أنهم إذا أرادوا أن يحقروا رجلا
فإنهم يرفعون الآخر، أنهم يرفعون الآخر. وهذا الآن ما يعمله الإعلام، الإعلام رجل لا قيمة له، فيرفعونه وأنه وأنه وأنه. ففي فترة من الفترات رجل يقال له مانديلا، ورفعوه ونفخوه وأنه صاحب الحرية وأنه دا، وذلك رموه وأتوا لنا بشخص آخر. وهكذا كل ذلك من أجل أنهم يمسحون بعض الشخصيات ولو كانت كفرية ما أحبوها هم. وهكذا المجوس طبيعتهم أنهم إذا أرادوا أن يحقروا من شخص رفعوا الذي بجانبه. وهكذا الرافضة لما أرادوا أن يحقروا من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وهيهات، فإنهم رفعوا من شأن علي رضي الله عنه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغض عليا إلا منافق، عليم النفاق والعياذ بالله. فلذلك نعطيه مكانته، نحبه محبة شرعية، ونقول أن أبا بكر وأفضل من علي، ونقول أن عمر وأفضل من علي، ونقول أن عثمان وأفضل من علي. بدأت القصة أن هؤلاء أول ما أرادوا أن يحركوا الأمر ويقسموا المسلمين أوزاعا، فبدأوا ويشككون أن عليا هو قاتل عثمان. جاء بالإسناد الصحيح المسند من أبي شيبة قال علي رضي الله عنه: والله ما قتلته ولا أمرت بقتله ولا رضيت بقتله. وجاء أيضا في أثر آخر قال: اللهم لعنه، أي لعن قاتل عثمان رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه كان بريئا من دم عثمان. ثم بعد ذلك لما قتلوا عثمان اتجهوا وجاءوا إلى علي، فبعضهم أراد أن يقاتل علي وبعضهم غلا في علي، حتى جاء عبد الله بن سبأ ووصل من الأمر ما وصل. هؤلاء هم الروافض. والآن في الآونة الأخيرة تجد أنهم يريدون أن يمزقوا البلاد الإسلامية، يجعلونهم أوزاعا متفرقين. فالآن عندك في البحرين رافضة كثير، وعندك في الكويت، والإمارات الزحف عليها الآن بدأ، وعندنا الآن في اليمن، وفسادهم ظاهر ولا يخفى على عاقل. وعندك أيضا في السعودية في الشرقية، في الشرقية الآن يريدون أن يقيموا دولة مستقلة، بل يطالبون هؤلاء القوم من الضلال المبتدعة، يطالبون الهيئات الأممية الدولية أنهم يستجيبون لدعوتهم بحيث أن تكون الشرقية دولة رافضية تقوم على سب أبي بكر وعمر. أخيرا أقول إن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه كفر الخميني بثلاثة نصوص في كتاب الحكومات الإسلامية، أي كتاب الخميني، كفره بثلاثة نصوص كما في كتاب الإلحاد الخميني. النص الأول لما قال: إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي ولا مرسل ولا ملك مقرب. النص الثاني قال: أئمتنا أو نصوص أئمتنا كالقرآن تماما. النص الثالث لما ذكر الخميني في دعوة الأنبياء والرسل قال: إن الأنبياء والأئمة لم ينجحوا في دعوتهم ولم ينجح إلا المهدي. والمهدي والمهدي المنتظر اسمه محمد ابن الحسن العسكري، يزعم الرافضة أنه دخل السرداب وما خرج منه أبدا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بالحق وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التكبير عند الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقال رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذان بابان في التكبير عند الحرب وما يكره من رفع الصوت به. أما التكبير فإنه مشروع ومستحب، لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكبر حين دخل خيبر، وأيضا لأنه من ذكر الله، فيشمله الأمر به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو من ذكر الله، بل ومن أعظم الذكر ومن أحسن الكلام وأحب الكلام إلى الله جل وعلا. أيضا لما في التكبير من فائدة، ففيه تقوية نفوس المقاتلين وشد لهممهم وعزائمهم، وفيه أيضا إرهاب للعدو، فهم إذا سمعوا تكبير المقاتلين يخافون. ولذا بعض الحصون وبعض البلدان في زمن الصحابة رضي الله عنهم فتحها المسلمون بالتكبير، كبروا ففتح منها جانب، ثم كبروا ففتح الجانب الآخر لما فيه من الإرعاب للعدو، لا سيما وقت القتال، ففيه إرعاب للعدو وفيه تقوية لنفوس المقاتلين، شد لهممهم وعزائمهم، تذكيرهم أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فمهما عظمت قوة العدو ومهما كانت إمكانياته فقوة الله أكبر وقدرة الله أعظم. فإذا تذكر ذلك المقاتل أثناء قتاله وتلفظ بهذا التكبير وتفكر في معناه قويت ثقته بالله واشتدت عزيمته، لأن الله تعالى لا شيء أكبر منه، فالله أكبر من كل شيء. فالتكبير مشروع عند الحرب لما سبق. ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يكره من رفع الصوت في التكبير، استدلالا بحديث أبي موسى. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يشقوا على أنفسهم، فإنهم كانوا في سفر وعليهم تعب وعناء السفر، فإذا أجهدوا أنفسهم أيضا برفع الصوت بالتكبير تعبوا واشتد عليهم الحال أكثر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون فيه رفق بأنفسهم، وإلا فالتكبير مشروع، لكن تكبير بدون لغط، بدون أصوات مرتفعة بلا فائدة. قد جاء في آثار كثيرة أن جماعة من السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في مواطن من هذه المواطن الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن، بل جاء هذا عن الصحابة، وفي الأثر عن عنت قتادة ولا رجاله ثقات عند ابن أبي شيبة عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في 3 مواطن: عند الحرب، وعند اتباع الجنازة، وعند قراءة القرآن. وجاء هذا بنحو عن الحسن أنه عزاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آثار عن بعض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اشتد عليكم التعب والإرهاق. ذكر حديثين، حديث أنس وحديث أبي موسى. حديث أنس قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقه، والمساحي هي من آلات الزراعة والعمل، مثل ما يسمى بالمجرفة، مسحة. فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس هو الجيش، وهو الجيش المتكامل الذي اجتمع فيه كل أجزائه وأركانه، فهو مكون من 5 أجزاء: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة، أي آخر الجيش، والقلب وسط الجيش. ولا يوصف بذلك إلا الجيش المتكامل، الجيش التام، يقال له خميس، أي جيش من 5 أجزاء، كل جزء يقوم بمهمة وعمل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بهذا الجيش. وفي هذا فائدة، أن الترتيب في القتال والتنظيم أمر مشروع، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في غزوات: هؤلاء رماح، وهؤلاء مهاجمون، هؤلاء مدافعون، هذه طائفة تدخل من ثنية السفلى، وهذه من الثنية العليا كما في يوم الفتح، وهؤلاء يدخلون من طريق كذا وكذا. جيش مرتب منظم، فهذا سنة. بل بلغ من ترتيب السلف للجيوش كما فعل عمر، اتخذ الديوان، والديوان هو الكتاب الذي يجمع أسماء أفراد الجيش، وكان أول من اتخذ هذا هو عمر رضي الله عنه. وهذا من حسن التدبير وسياسة الحرب. فلذا كان هذا الجيش خميسا، أي جيشا مرتبا على هذه الأجزاء. قال: فلجأوا إلى الحصن، أي اليهود فروا إلى حصن خيبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، أي حمر أهلية وكانت حلالا ثم حرمت في هذا اليوم كما سيأتي. قال: فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. والحديث الثاني حديث أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، أشرفنا علونا على واد، هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا. وسيأتي استحباب التكبير للمسافر إذا ارتفع وعلى، واستحباب التسبيح إذا هبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، هونوا عليها، لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قل إنه معكم لتأكيد قوله ولا غائبا، إنه سميع قريب لتأكيد قول لا تدعون أصم، تبارك اسمه وتعالى جده. والحديث كما سبق في بيان معناه. أخ يقول: في هذه الأيام يقول لا تكبروا عند القتال، لأن العدو سيعرف مكانكم وموضعكم فيحصل لكم ضرر، نعم، إذا كان الإنسان مستخفيا في مكان، كان يكون متسللا إلى العدو أو في كمين اتخذه، فليس من المناسب أنه يكبر لأنه سيفضح نفسه. لكن لو كان هناك قتال، اشتد القتال.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: Still, still.

تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

كما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لأعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم واشف جرحاهم، اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء، اللهم وعاف مبتلاهم، اللهم واجعل بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا بهلاك الرافضة الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بهلاك الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم ومن تمالأ معهم. اللهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف في قلوبهم رعبا وخوفا وذعرا. اللهم اقذف في قلوبهم خوفا ورعبا وذعرا. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم اجعل ما أعدوه من عتاد وسلاح دمارا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر البلاد من شرهم وفتنتهم يا قوي يا متين، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

والمظلوم يرفع الله دعوته فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم قد استوجب الهلك، فالمظلوم إذا دعا على ظالمه يكون الظالم قد استوجب الهلكة، لأن دعوة المظلوم مستجابة. فيا عباد الله، الظلم مهلك للأمم مهما بلغت قوتها ومهما كانت شدتها. كم أهلك الله من الأمم، كما قال الله تعالى في الآية الآنفة الذكر: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. استكبر أناس، تفاخروا بقوتهم، تفاخروا بتمكنهم في الأرض، أهلكهم الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قال الله تعالى بعد ذلك عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ هل يوجد أحد في هذه الأرض أشد منا قوة؟ قال الله عنهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. انتهى الأمر. ريح أهلكهم الله بها، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أهلك الله أمما بظلمهم، حذرهم أنبياءهم الظلم، نهوهم عن ذلك فلم يستجيبوا، فأهلكهم الله سبحانه رغم قوتهم وتمكنهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما خلق مثلها في القوة والشدة والتمكين في ذلك الزمان، مع ذلك أهلكهم الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخور وجعلوا الجبال بيوتا، قوة هائلة، بيوتهم من آلاف السنين إلى اليوم باقية. ديار ثمود الذين نحتوا الجبال أهلكهم الله. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كل من خالف الأنبياء وعاندهم وظلم نفسه بالإشراك بالله وظلم غيره من عباد الله أهلكه الله جل وعلا وإن أمهله. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، الخبر الثاني في الآية التي سبق ذكرها هو قوله سبحانه: وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا خبر من الله جل وعلا أن هلاك الأمم في وقت محدد وفي زمن معين قدره الله وقضاه، قد يزداد شرهم
وقد يعظم ظلمهم، ولكن الله جل وعلا يهلكهم إذا جاء أجلهم. فلا تستعجل هلاك الظالمين، فإن لله جل وعلا في ذلك حكمة، وجعلنا لمهلكهم موعدا. جعل الله جل وعلا لهلاك الأمم موعدا لا بد أن تبلغه. قال الله سبحانه: ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل أمة لها أجل، كما أن الأفراد لهم آجال، كذلك الأمم والطوائف والجماعات لها أجل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل أمة إنما أهلكها الله بأجلها. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل تبلغه. ما تسبق من أمة أجلها، لا يمكن تتقدم في الهلاك على أجلها ولا يستأخر. والله جل وعلا قد يؤخر الظالم وقد يملي له ليزداد إثمه، ليعظم جرمه فيعظم عقاب الله له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلا يظن الكفار إذا أخرهم الله جل وعلا أنه خير لهم، بل إن الله جل وعلا يؤخرهم ليزدادوا إثما فتعظم عقوبة الله لهم. جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، مع أنه ظالم يستحق الهلاك، والله جل وعلا يرى فعله ويعلم صنيعه ويعلم ظلمه للعباد، ولكن يؤخره. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بإمهال الله للظالمين فتظن أنهم على الحق، لا تغتر بتأخير الله لإهلاك الظالمين فتظن أن ذلك لمنزلتهم عند الله، بل الله جل وعلا يؤخرهم ليزيد عقوبتهم، لتعظم آثامهم وجرمهم، فيكون عذابهم أشد. يؤخرهم الله جل وعلا أيضا ليبتلي بهم العباد، ليرجع العباد إلى الله سبحانه، ليتوبوا إليه. انظر في بني إسرائيل حين أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس وأنه قد كتب لهم دخول تلك القرية. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قد جعلها الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كانوا غير مؤهلين، كانوا غير مؤهلين للدخول، فحرمهم الله منها. انظر بماذا واجهوا نبيهم. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا يريدون أن يبذلوا السبب ولا أن يفعلوا شيئا، يريدون أن يدخلوها بدون قتال ولا جهاد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب
ابذلوا السبب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا في الأرض 40 عاما يصبحون في مكان ويبيتون في مكان آخر، كانوا غير مؤهلين لدخول تلك البلدة، فالله جل وعلا قد يبتلي عباده ليؤهلهم ويهيئهم لإزالة الظالمين. فإن الظالمين إما أن يزولوا بعذاب الله جل وعلا النازل من السماء أو بفعل العباد بعد تقدير الله. قال الله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي ماذا تنتظرون منا؟ الأمر الذي نصير إليه إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما أن يهلككم الله بعذاب نازل من السماء أو أن يعذبكم بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. الله يهيئ العباد، قد يؤخر الظالمين ليبتلي العباد ليهيئهم للخير. فإذا بذلوا الأسباب وامتثلوا ما أمرهم الله به جل وعلا أنزل الله جل وعلا بالظالمين عقوبته ولو بسبب يسير، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكل أمة ظالمة لها وعد بالهلاك، إذا بلغت ذلك الوعد أهلكها الله سبحانه وتعالى. ونحن نأمل من الله جل وعلا أن يكون هذا الوقت وهذه الأيام هي أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن وفي غيره، قد ظلموا أشركوا بالله وأكثروا من الشرك بالله، عبدوا القبور والأضرحة ودعوها من دون الله، فظلموا فيما بينهم وبين الله بالإشراك به وبمعصيته، وظلموا العباد، ظلموا العباد في سفك دمائهم، في أخذ أموالهم، في انتهاك أعراضهم، ظلموا العباد في تخويفهم وترويعهم وإهانتهم، فقد استوجبوا سبب الهلاك، ولعله قد جاء وقت هلاكهم. فنا

0: أنه قد جاء زمن أخذ الله جل وعلا لهم بعد أن أخرهم وأملى لهم وابتلى بهم العباد لحكمة علمها سبحانه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل أيامنا هذه أيام هلاك الرافضة في بلاد اليمن. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم قو عزائم المسلمين لاستئصالهم، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم أنزل نصرك على عبادك المسلمين، اللهم اخذل الرافضة الظالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت صفوفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، اللهم اهزمهم في أنفسهم، واجعل سلاحهم غنيمة للمسلمين بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك

منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار.

عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن

الطالبين. قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإن

المشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك

نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق.

ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله.

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم

تعملون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن

0: الرجيم.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم

المؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون.

فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجود.

يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة، وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة، وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة، هذه الطائفة والفرقة المارقة الخارجة من ملة الإسلام، لا من العقائد الفاسدة، لا من المناهج المنحرفة، لا من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن وللسنة، مما يجب على كل مسلم أن يكون خبيراً بهذه الطائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. فإن هذه الطائفة أصلها ومنشأها على يد رجل يهودي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في مشابهة الرافضة لليهود، فذكروا ما يزيد على 70 وجهاً في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في هذا المقام
المسلم إذا سمع بأنهم كفار ولو قالوا لا إله إلا الله ولو قالوا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم، أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة، يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل وأنه ناقص وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن أبي طالب أنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، وأنه يعلم ما في الكون، وأنه يدبر الأمور ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام. هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب، وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. والله عز وجل يقول: فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة
من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في السابع عشر من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة. أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء. بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن. بل وهذه البائقة الثالثة عشر
أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة، وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين،

ودخل السرداب سنة 65 و200 وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. فاحذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة 16 من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم 5، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية، بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة 17 أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة، وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة 18 التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر 9 أعشار دينهم، فـ9 أعشار دينهم قائم على النفاق، فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا. فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي، وأن منشأهم على يد يهودي، وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم. وهي البائقة 19 غلوهم في أئمتهم، وبناؤهم للقباب على قبورهم، والإشادة بالمشاهد، واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة. وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا، ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك

0: متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة العشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة الحادية والعشرون أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة الثانية والعشرون أنهم يعتقدون كفر مخالفيهم، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة الثالثة والعشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها، ولا أن يظن أنهم من المسلمين. فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم. فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويدمرهم تدميرا، والحمد لله رب العالمين.
1: قال الإمام الشوكاني رحمه الله، الحاصل يعني خدمته لهذا الكتاب هزيلة جدا جدا، اي والله، يعني لا من حيث الأحكام ولا من حيث التخريج الصواب، بعضها يصيب فيها وكثير منها يخطئ منها. مثلا الحديث يكون في صحيح البخاري يعزوه إلى كنز العمال، ايش يريد بكنز العمال الهندي أو لمستدرك الحاكم، وهكذا. فخدمته هزيلة جدا جدا. قال: ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة. إن شاء الله المرة الثانية ما نقرأ إلا في نسختنا، يعني إذا أردنا أن نعيدها نعيد نسختنا، فإنها نفيسة نفيسة، سنن الصغرى نفيسة، البيهقي كتاب نفيس في الفقه ومسائل الأحكام جاهزة. ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله. كلام طيب، لم يكونوا من أهل البيت، يعني إذا كان شأنهم رد السنة وشأنهم العداء إذا قيل هذا اعتقدوا أن هذا صنيع أهل البيت المناصبين لهم نعيد هذا لأن فيه فائدة، وأنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يملي سندا عاداه، هذا ما يصير من آل البيت بل يصير من أعداء آل البيت، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الله ورسوله. فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله ورسوله وبمخالفة رسوله، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل، ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية، كائنا من كان فليس بعد هذا شيء. هذا محادة. لله ولرسوله. ولقد رأينا هؤلاء الذين يسخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة يقرأها الطلبة على الشيوخ، فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أشد على سمعه من علم أرسطاطاليس. وأفلاطون وجالينوس بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع. آمين. وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر إلى الرافضة فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوب عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم، صانهم الله وكبت مبغضيهم، ثم يعتبرون الناس جميعا بهذه المسألة، فمن وافقهم فيها فهو المسلم المحق حقا على إسلام الرافضة على الخروج من الدين، وإن فعل ما فعل، ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما. وقد يضمون إلى هذه المسألة التظهر بجمع الصلوات وترك الجمع، أما هؤلاء الرافضة عندما يصلون إلا النادر منهم، هذا في زمن الشوكاني رحمه الله، وهم بجانب هؤلاء سماء، وترك الجمع في أربع بدع كما قلته في أبيات، تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع، ترك تبتدع أعيده، تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع. وأما أما التشيع الذين في زمننا فربما ينحصر في 100 مسألة أو أكثر، يعني ما في شر إلا ركبوه ولا خير إلا تركوه من الكفر فما دونه. قال وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم، فيزيدون على هذه الأربع 5، وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبير والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه عادوه عداوة أشد من عداوتهم اليهود والنصارى. هذا هؤلاء الزيدية فيما يزعمون، هؤلاء الذين يقال عنهم المعتدلون زعموا وظنوا أنه على شريعة أخرى أو على دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدها إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه وحكموا عليه به حكما جازما. فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان، بعض الناس يترادف عليه أمر الزيدية وأمر الرافضة، فهو مثلا يعبر بالشيعة عن الزيدية ولا يكفرهم، ونعم هذا هو صواب، ويعبر وإذا ذكره الشباب المجرم كفرهم، وهذا معناه تكفير للرافضة. وكان شيخنا رحمه الله يقول يعني يذمهم كثيرا، أعني الرافضة، ويطلق عليهم ألفاظ الكفر، قطاع صلاة وإلى آخره. وأما ما كان مما سمي الزيدية حتى وإن أطلق عليهم رافضة بعض الألفاظ، يعني عند بعض الناس وهم ليسوا بروافض إنما زيدية كما يقال، هؤلاء ما كفروا. على كل الرافضة على المعلوم من أفعالهم واحدة تكفي في تكفيرهم، مشركون ولا موحدون، وخلاص انتهينا. فالذي يقول هؤلاء الرافضة على ما فيهم من الشرك وعلى ما فيهم من سب جميع الصحابة إلا النظر اليسير، وعلى ما فيهم من اعتقادهم في أن القرآن ناقص، واعتقادهم وأنه ما زال يقول أنا ما أكفرهم، إذن ما عندك فهم للعقيدة الصحيحة. يحتاج أن تدرس يعني مثل مبادئ العلوم في العقيدة حتى تفهم. أما كلام شيخنا رحمه الله فذاك هو بنصه وفصه، الرافضة بمعنى كان يتعلق بقضية أهل إيران، خميني ما كفر الخميني هو رافضي ولا لا، فهذا هو، هذا هو شرح الكلام المعنى. والشباب المجرم الذين هم روافض فعلا كفرهم، والزيدية ما كفرهم، زيدية ما كفرهم، وبالإضافة أنه ربما أطلق بعضهم عليهم رافضة وهم زيدية ما كان يكفر هذا الصنف، ما كان يكفرهم. وفعلا لا شيخ الإسلام لا من بعده ما نعلم أحدا كفر الزيدية الذين يعني ربما أحد يقول عنهم رافضة، أما بالرافضة بالمعنى الصحيح الذي علمناه وعلمه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبما هم عليه من الطعن في القرآن والطعن في جبريل في الملائكة والطعن في الصحابة وفي أم المؤمنين أنها ما يعني بما برأها الله به، فمن هذا؟ من لم يكفر، قال شيخ الإسلام من لم يكفر من قال إن أم المؤمنين وقعت فيما برأها الله منه فهو كافر، ما اقتصر على تكفير الرافضة فقط، بل كفر من لم يكفرهم، من لم يكفر هذا الصنف. وهات واحد في الشارع الآن من الذين يخرجون العيد الغدير من هؤلاء وقولوا له ما رأيك في أم عائشة، يلطمها بتلك الكلمة مباشرة بكل قحة، ينتفون شعرها، يعملون شاي ينتفون شعرها يقولون هذه، ويلقون ذاك اللقب، وهكذا يقتلون الشاي ينتفون شعرها ويتعبونها على أنها. ألم يقولوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار لأنه يعني عمل كذا كذا في تلك الكلمة القبيحة، نقلناها. الشاهد يا أخي لا تترادف عليك المسائل، الرافضة رافضة، زنادقة كفار، وهناك مباحث جميلة للشيخ بن باز في هذه المسألة ولعدد من العلماء، الزيدية زيدية ما هم كفار، هذا هو الصواب، زيدية ليسوا بكفار ضلال. وهذا يحتاج إلى نقولات توضح التفريق بينهما، وبالأخص عن شيخنا، والنقول من إلحاد الخميني، والنقول عنه أيضا من يعني ماذا من مصادر كلامه في هذه المسألة في الرافضة من أشرطته ورسائله. إلى هنا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. باب فضل الجهاد والسير. السير قال الحافظ بكسر المهملة يعني السين وفتح التحتانية الياء جمع سيرة، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد أي أطلق عليها أنها سيرة لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود الطاعة، والحافظون لحدود الله في الآية الحدود قال هي الطاعة. قال حدثنا الحسن ابن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه وقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله. الطول هو ما ربط به الحبل الذي يربط به. يستن معناه يمشي يذهب يأتي يذهب ويأتي. قال الحافظ يستن أي يمرح بنشاط. وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا. وقال غيره أن يلج في عدوه أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا. ومعنى في طوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير. والجهاد كما هو معلوم بذل الجهد في قتال الكفار، هذا الأصل فيه إذا أطلق. والجهاد مشتق من الجهد، ومعنى الجهد أي المشقة. والسير أي السيرة، جمع سيرة، سير النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في غزواته وفي أحواله في الجهاد. فهذا الكتاب ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه سيرة، وذكر فيه أحكام الجهاد ومسائله وأمورا كثيرة مما يتعلق به. وبدأ في باب فضل الجهاد والسير، وسيأتي أيضا في أبواب بعده تتوالى أيضا في ذكر فضل المجاهدين، ولهم فضائل كثيرة منها ما ذكر في الآية، أن المجاهد باع نفسه من الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي اشترى هذه النفس، وأن الثمن هو جنة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي يقتلون من الكافرين ويقتلون، وكلها مبعدة للعبد عن نار الله، وهكذا مسبب له في دخول الجنة، القتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. من قتل كافرا فلا يجتمع معه في النار، وإن لم يقتل هو شهيدا. وهكذا إذا قتل في سبيل الله فهو أيضا في الجنة. وهذا وعد وعد الله به في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله، أي ليس أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، كما أرشد إلى ذلك عبد الله بن مسعود. وهكذا قالت عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله بمن يقوم في صلاته أبدا لا يفتر عن الصلاة، وبمن يصوم لا يفتر عن الصيام، منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع، وهذا لا يقدر عليه. وللجهاد فضائل كثيرة سيأتي يذكر منها البخاري رحمه الله في أبواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

قرأنا حديث ابن عباس مع تعليق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه في ما زالت، بل هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، ومن يقرأها يسرح إذا قرأها بتدبر والله، يسرح فيما حصل للمنافقين من فضيحة، وهكذا فيما حصل للمسلمين من نصر، وهكذا فيما حصل للكافرين من ذلة إلا تنصروه فقد نصره الله. الذي ما سينصرك سينصرك الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ذلي ولا تفتني. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول هو أذن، ولا أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرافضة في أهله في عرضه في صحبه في سائر المؤمنين بالسب والشتم والتنقص والعداء، إلى مستوى أن أحدهم إذا أراد أن يبول في الحمام يقول سأذهب أسقي معاوية، أي سيذهب يسقي يبول في الحمام الحمام معاوية وبوله سقاء لمعاوية، سأذهب أسقي معاوية. والآخر يقول بكل قحة أصبعي هذه في دبر عمر، وغير ذلك من النجاسة القلبية والفساد، فساد في القلوب والعداء للإسلام والمسلمين من أوله إلى آخره، من أول الإسلام ومن أساس الإسلام من الصحابة إلى يومنا هذا. فأي شيء يوجب الجهاد في سبيل الله مثل هذا؟ أي شيء يوجب القيام بما أوجب الله مثل ذلك، مثل الدفاع عن الدين والدفاع عن دماء والدفاع عن نساء والدفاع عن أطفال والدفاع عن العقيدة الصحيحة التي يريد فسادها. والله الذي لا إله إلا هو لو تمكن الحوثي لفسدت عقائد المسلمين، ولا أغضبوا رب العالمين، ولا انتقم الله منهم، ولا صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لمقتهم الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب. فمكت الله الأمم الماضية قبل البعثة بسبب مخالفتهم لدين الله وتجرؤهم على عباد الله، وهكذا قطع الطرق وأكل الميتة وشرب الخمور وما إلى ذلك فمقتهم الله بمخالفاتهم. لو تمكن هذا الحوثي لسبب مقت الله للأمة، لسبب نقمة الله للأمة، ولمقت الله عز وجل الأمة بتخاذلهم وبعدم تناصرهم. كم في اليمن من رجال وقبائل وشجعان، لو قام كل إنسان كما قال بعض إخواننا، لو قام كل إنسان هكذا يخرش بظفره لكملنا الحوثي، يعني فقط هذا يخرش وهذا يرميه وهذا يرميه بحجر فقط، كل واحد يرمي الحوثي بحجر، لربما جعلوه يذعن ويخضع للحق. لكن نسأل الله أن يهدي العباد وأن يقبل بقلوبهم إلى طاعته ونصرة عباده المؤمنين، والله المستعان. اعلم أيها القبيلي، اعلم أيها الموظف، اعلم أيها المسؤول أنه لا يبقى لك مكانتك إذا تمكن الحوثي إلا بغاية الذلة والمهانة لك، فبادر بأسباب عزك، أسباب عزك، العزة لله ورسوله كان يريد لله فإن عزة الله جميعا، ونصرتك بطاعة الله والتوكل عليه، ونصرة المسلمين ينصرك الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

كم قرأنا أحاديث مع التعليق؟ حديثا واحدا. ومن صحابيه؟ أي نعم، في سبب نزول سورة التوبة التي هي الفاضحة، فضحت المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل من فتنتهم وفتنة سائر من يقوم بالفتن على المسلمين. ومنهم ومنهم ومنهم. فيه أسماء توقيفية للسور وأسماء اجتهادية، ألف في ذلك مجلد في أسماء السور مثل الفاتحة والحمد لله رب العالمين ورقية وما إلى ذلك من الأسماء، هذه توقيفية، يعني تجد السورة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها اسمها كذا واسمها كذا، وهذه الآن من الأسماء التوقيفية، أنها الفاضحة والتوبة. نعم. ومنها اجتهادية، بعضهم ربما من الصحابة أو من التابعين يسميها باسم، والسور أو الأسماء التوقيفية هي المعتمدة وتلك اجتهادية، مثل مثلا النساء، سورة الطلاق، النساء الصغرى. نعم. وفيه فوائد ذاك الكتاب فعلا، يعني في هذه الأسماء.

يتحرى الروافض أواخر السنة لأن يكون تاريخيا واحتلالا لمكان كذا وما إلى ذلك تاريخيا. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكون نكب عليهم أن يذلهم, يتحرون أمثال ذلك. وهكذا يأتون بغضرستهم وكبريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتضاد دينك فهزمهم. جعل رسول الله يدعو عليهم ثم أصبح وهو يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان, ويقرأ قول الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما قتلوا وألقي أكابرهم في قليب بدر مر بعد حين عندهم ثم قال: يا فلان ابن فلان, يا فلان ابن فلان, يا فلان, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أي مصير المؤمنين للجنة وإن أحياهم للنصر, هذا وعد الله سبحانه. وقال المغيرة بن شعبة كما في كتاب الجهاد في صحيح البخاري: أخبرنا ربنا عن رسالة نبينا, أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة ومن قتل منهم صار إلى النار. ولما قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل, قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم, يوم يكون بدر, قال: الحرب سجال. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار, أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

إخواني يقولون نريد حمامات النساء تفتح، تفتح إن شاء الله تفتح. النساء يبقين في ما هو وقت خروج النساء الآن إلا إذا احتيج إلى ذلك أو كان هناك ملجأ جيد كما تحب، لكن ما أظن ما يصلح.

من لا قدرة له على يعني الذهاب ككبار السن وما إلى ذلك لا يبقى السلاح معه، يسلم لمن يعطيه بيده ويأخذ منه استلاما من يقاتل به في سبيل الله. وأي سلاح مؤمن عند إنسان أو مخبأ أو ما إلى ذلك من الأسلحة التي تكون عند بعضهم يسافر يطرح سلاح عند آخر لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يبقى ونحن بحاجة إليه، حاجة إليه للدفاع. أما تعلمون بل يخرجه الذي هو مؤمن ويسلم ويرده، يرده إلى أن يكون باستلام إخواننا الذين يعني يضعونها في مواضعه للدفاع به. وهكذا يقول هل يجوز التيمم؟ نعم، المرابطون الذين لا يستطيعون الخروج ولا عندهم ماء، وحتى لو كان عندهم ماء ولا يستطيع الخروج يتيمم يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، حتى ولو على جنب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين. الحال هذا والحال هذا أشد، قال الله فرجالا أو ركبانا، وما شرعت صلاة الخوف على ما فيها من أحكام إلا للدفع، دفع يعني الحذر من الضرر، حذر من الضرر.

0: قال رحمه الله: قال أبو العباس ومنها، ثم انظروا بعض المصادر الأخرى مثلا للمتقدمين ولغيرهم، يعني من سواء من كتب شيخ الإسلام أو من غيرها كمباحث مستوفى، فما هو فقط يعني ما إضافة إلى كلام أبي العباس وغيره. ومن هذا الباب، وإن كان هو أكثر بيانا وإيضاحا في بعض المسائل، ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد فإنه خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات لشعبة من النفاق. وقد أنزل الله سورة براءة لا تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، أخرجها في صحيحين ابن عباس قال هي الفاضحة، وما زالت تنزل منهم ومنهم حتى ظنوا.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة عن وعده الحق وخبره الصادق الذي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ومن أصدق من الله قيلا. فالله أصدق القائلين، ووعوده سبحانه هي أصدق الوعود وأتم الوعود لمن عمل بما أمر الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق الاستخلاف، وهذا هو سبيل التمكين في الأرض، وهذا هو سبيل حلول الأمن في البلدان واستقامة أحوالها وذهاب الخوف عنهم. الإيمان بالله وطاعته جل وعلا وطاعة رسوله بالأعمال الصالحة وتوحيد الله واجتناب الإشراك به. فالمؤمنون متى حققوا الإيمان بالله ومتى عملوا بالأعمال الصالحة أتتهم وعود الله سبحانه بالاستخلاف في الأرض وبتمكين الدين وبتبديل الأمن والإطمئنان والاستقرار مكان الخوف والاضطراب. فالإيمان بالله وطاعة الله ورسوله هي التي استخلف الله بها الأولين، هي التي مكن الله تعالى بها للأولين، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول: إنما تقاتلون الكفار بأعمالكم لا بأبدانكم، فإنما تقاتلونهم بالأعمال وبالطاعات التي تتقربون بها إلى الله سبحانه. فالإيمان هو طريق النصر والتمكين والاستخلاف والتأييد. قال الله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه الله على نفسه أن من حقق الإيمان ينصره على عدوه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مؤمنين فالنصر حليفكم، وما دمتم مؤمنين فأنتم الأعلون الظاهرون في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كره الكفار، وإن كادوا وتآمروا، وإن مكروا بالمسلمين، فإن الله تعالى سيعلي عباده المؤمنين إن هم حققوا الإيمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين على كل منا وأهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق، عمل بتعاليم الدين في نفسه وفي من يليه، من فعل كذلك نصره الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا نصرتم دين الله نصركم الله، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا، فقال في صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم
2: أوجب الله على نفسه نصرهم وجعل ذلك أمرًا محتومًا لا شك فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، لا بقوة ولا بكثرة. ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. أخبر الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنه سيرسل إليهم 5000 من الملائكة، 5000، الملك الواحد بآلاف من البشر، 5000. وعدهم الله بذلك ثم أخبرهم أن ذلك كله إنما هو تبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ثم قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل هذه المدد، كل هذا المدد وكل هذه الملائكة هي بشرى فقط لتطمئن بها القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، أي 1000 يردفهم 1000 آخر ويتبعهم 1000 آخر، وهكذا مدد لا ينتهي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. نوح عليه السلام كذبه قومه 1000 سنة حاولوا إخراجه ورجمه حتى يقتلوه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إلى أين لجأ نوح؟ لجأ إلى نصر الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي غلبني قومي قهرني قومي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لم ينزل مطر بل أبواب السماء فتحت يصب منها الماء صبا، صارت الأرض عيونا متفجرة بالمياه، فالتقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قدره الله وأحكمه حتى امتلأت الأرض بالماء. إذا نزل نصر الله لا يرده راد ولا يصده صاد. قوم طالوت رحمه الله ورضي عنه لما واجهوا الكافرين وكانوا عددا قليلا، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يبق معه إلا قليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزوا وجنوده رأوا أنفسهم قليلا ورأوا أنفسهم ضعفا قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما عندنا قدرة، كيف نواجه أولى الناس؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لما توكلوا على الله. موسى لما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض كتبها الله لكم وعدكم إياها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها أناس أهل قوة، فيها أناس أهل جبروت، فيها أناس أهل شجاعة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنطق بالحق رجلان لا ثالث لهما، كانوا على إيمان صحيح وثقة بالله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب، أي اعملوا بالسبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكون به النصر ومما يكون به التمكين أيضًا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف

إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة، فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداورها بين الناس. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالدنيا لعب والدنيا له، ليست الدنيا بدار قرار ولا براحة ومتاع، ولكنها بدار مصارعة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وعشرون صابرون يغلبوا 200، كما أخبر الله سبحانه: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم

0: ألف يغلب ألفين والله مع الصابرين. فالصبر به النصر، مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما وفيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسلم أبي عمران قال: خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، من مدينة رسول الله، يغزون أكبر بلد من بلاد الروم، معقل الروم في ذلك الزمان، نريد القسطنطينية. قال: والروم قد ألصقوا ظهورهم بظهر الحائط. فحمل رجل من المسلمين فألقى نفسه في أوساطهم وقاتلهم، فقال المسلمون: مه أي ماذا فعل هذا الرجل؟ لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: ليس كذلك، فينا نزلت هذه الآية: معشر الأنصار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، انتصر الإسلام، كثر رجاله، قال أبو أيوب، قال بعضنا لبعض: ألا نقبل على مزارعنا فنصلحها؟ قد أهملنا بساتيننا، قد أهملنا المزارع، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها. وقد يسر الله من ينصر الإسلام، فأنزل الله: وقاتلوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقبل على مزارعنا ونصلحها، وأن نترك الجهاد في سبيل الله. فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية. فالإقبال على الدنيا تهلكة، يشغل الناس بدنياهم، بأموالهم، بتجاراتهم، بما هم فيه، ويغفلون عن أعدائهم، وأعداؤهم يعدون لهم فيهلكون بذلك. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها تعلم الرمي. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل، أي أعدوا الخيل المربوطة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. وهكذا نوصي جميع الناس ألا يكونوا في غفلة، وألا يكونوا في ركون إلى دنياهم، فإن العدو عدو للجميع. أول ما يبدأ بدين المسلمين وأعرار المسلمين وأمن المسلمين واستقرار المسلمين، فيجب أن يكون الجميع على شعور بالمسؤولية وعلى تحمل وتأهب واستعداد لهؤلاء العملاء لليهود والنصارى، لهؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يعبدون المجوس من دون الله سبحانه وتعالى، وهم والله مستأجرون، وهم والله لا ثبات عندهم، حولوا الأمر وضخموا الإعلام قبل أيام في جبهة مريس، وصعد جماعة من الصادقين كسر الله بهم شوكتهم، أرغم الله بهم أنوف الرافضة وهزمهم الله، فهم مجمعون من الأسواق، والله إنهم مجمعون من الأسواق ومستأجرون، لا صدق عندهم ولا وفاء، إن رأوا قوة استسلموا وضعفوا وخاروا. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وردهم على أعقابهم خائبين يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا، فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس، فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات. كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم، ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله ولنبذل الأسباب التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله، لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر، من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح، إن أصابتكم جروح، سالت منكم دماء، أصابتكم شدة، فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده، أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء، يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده. ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين، ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة، حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضًا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة، وأنه يوحد الصفوف. فكم ائتلفت من قلوب وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم. فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض، وهذا والله واقع ملموس. قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل. فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم، وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. يا رجل، فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفتر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال: لا. قال: إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية، إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم، واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، ف فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلاً من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد، كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر، حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملتهم التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، إن محا منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله، حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد، يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة،
0: دار النعيم دار السكون، أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: أخوان، يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتيج إلى المسلم إلى طالب علم ليجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به، سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان، المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين
2: كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس، لا أذهب أتصدى لهذا العدو، سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به. هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونسوق ونسوق المج ونس ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة.

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم

0: أكبر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت نصيحة للحوثيين من باب قول الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سأقرأها عليكم إن شاء الله، كتبها أخونا ثابت جزاه الله خيرا. أنبياء الله ورسوله نصحوا قومهم ولنا بهم أسوة، ويأتي النبي يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول لآخر يقول: أنا لكم ناصح آمين. فعسى الله أن يجعل في هذه النصيحة خيرا، يجعل فيها ويجعل لها قبولا. هذه النصيحة أحببت أن أقرأها عليكم تسمعونها، وعلى الله أن ييسر سماعها لغيركم، بعنوان: نصيحة للحوثيين بالكف عن الطغيان قبل فوات الأوان. يسر الله عز وجل بالقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإنه مهما راج الباطل وماج، وأمل الله لأهله يعيثون في الأرض بالفساد والإعوجاج، فلكل باطل نهاية ولكل بغي حد وغاية. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في هذه الأدلة وغيرها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بشرى للمؤمنين بما دل عليه قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ونحن ولله الحمد مؤمنون يقينا أن ما زينه الشيطان للحوثيين في بلاد صعدة وغيرها من البطش والقهر والجبروت لن يدوم بإذن الله عز وجل، وأن ما سولت لهم أنفسهم به من القهر والجبروت وفرض أفكارهم الفاسدة على المجتمع أن هذه حماقة وظن خاطئ. فقد أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله لإزالته عن العباد. قال تعالى: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وعلى هذا الخبر القرآن الصادق: فإني نذير للحوثيين أن يسرعوا الفيئة عن هذه الفرعنة على بلاد صعدة أو غيرها، فقد شردوا

0: أهلها من خلفهم وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا الأبرياء والأتقياء ويتموا الأطفال ورملوا النساء وقطعوا الطريق وحاصروا الناس عن حاجاتهم الضرورية وأهانوا الأعزة والشرفاء وحرشوا وفرقوا بين القبائل والأسر الأصفياء الأوفياء. وأنا نذير لهم أن يسرعوا الفيئة عن هذا العدوان قبل فوات الأوان وقبل ثورة المظلومين من قبائل صعدة وصعدة وغيرها وثورة الغيورين على دينهم وإخوانهم المظلومين من كل مكان الذين ليس الحوثيون بجانبهم إلا قلة قليلة وشرذمة باغية ذليلة. وهذا والله الصحيح يا إخوان، يعني تجد 10 من الحوثيين أو 20 من الحوثيين يطوقون البلد، والبلد فيه مئات وألوف من الناس الذين لا يريدون الفتن ويريدون العيش سلماً بسلم وأمان، يطوقونه من هنا ومن هنا ويضربون ويقتلون ويبطشون ويأسرون حتى يتعبوا الناس حتى يفتنوا الناس، وليسوا بجانبهم بشيء من حيث يعني الناس في خير وفي كثرة، إنما هي بلوى بلوى تترية على الناس. ابتلى الله أهل هذه البلاد وغير أهل هذه البلاد بهم وتسلط وهيمنة، وإلا فالناس كثير والخير كثير والقبائل كلها يعني تضج وتعج وتئن من هذا الألم وهذه الشدة وهذا البطش والقهر والإذلال. الذين ليس الحوثيون بجانبهم إلا قلة قليلة وشرذمة باغية ذليلة بإذن الله عز وجل، باغية ذليلة بإذن الواحد القهار. وليعلموا أن هذا البطش والبغي والظلم والشدة والعرامة ليس هذا من باب العز والتمكين، وإنما هو باب الذل والإهانة من الله عز وجل لمن اتصف بذلك، فالله غيور على عباده المؤمنين. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها تراقهم ذلة. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وهذه والله منا دلالة وإرشاد لمن هو خير لكم لما هو خير لكم إن وفقكم الله للاستجابة للحق. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى لنبيه موسى وهارون لنبييه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، تزيد هذا أسم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا أمر الله بتذكير فرعون فتذكيركم أو غيركم من باب أولى، وباب التوبة إلى الله عز وجل مفتوح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أيها الحوثيون أن المسلمين قد اشتد بغضهم لكم بسبب بغيكم وكثر دعاؤهم عليكم، والله عز وجل يجيب دعوة المضطر والمظلوم ولو كان كافرا، فكيف بدعاء الصالحين؟ قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، دعوا الله فاستجاب لهم ونجاهم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته لم يفلته. اقرأوا إن شئتم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الحوثيون، إن كنتم ترون أنكم قد صرتم دولة فاعلنوا دولتكم للعالم وابسطوا نفوذكم، ومن استطاع أن يصبر على جبروتكم وإذلالكم له في محافظة صعدة صبر، ومن لم يستطع فأرض الله واسعة. وإن كنتم لستم بدولة كما هو حالكم الآن وجب عليكم وعلى غيركم لزوم أدب القبائل وسائر الناس بعضها مع بعض، فلا تفرضوا عليهم انحرافكم وأفكاركم الباطلة ولا تكبتوا حريتهم، فللناس ممن ليس على فكركم حق أن يعيشوا بحريتهم التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لهم آمنين في صعدة وغيرها. ولقد مضى الحال سنين في بلاد صعدة بين أهل السنة وبين الزيدية في زمن شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي والشيخ مجد الدين المؤيد رحمهم الله، فلم يحصل بين الزيدية وأهل السنة قتل ولا قتال ولا حرب قطرت فيه قطرة دم من ذلك الوقت إلى الآن. وبعد ذلك دائما إن شاء الله عز وجل على أن بيننا وبينهم كما بين المسلمين من رد المخالفات الشرعية، أما الدماء فلا. هكذا ولا لا يا أخوان؟ فجئتم أنتم على الجميع بالهم والغم والدم والهدم حتى بلغ الأمر بالشيخ مجد الدين المؤيد كبير الزيدية في اليمن رحمه الله أن أفتى بفتوى خطية منشورة مشهورة بانحرافكم وبغيكم وتكفيركم، وعلى ساو على ذلك سار من تجرع علقم بغيكم من أتباعه وطلابه، فأفتوا بتكفيركم وأن ضرركم أشد من ضرر اليهود والنصارى وقتالكم أوجب من قتالهم، وفتواهم في ذلك منشورة مشهورة. كما أفتى شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في الحوثيين وهم يسمون آنذاك باسم الشباب المؤمن، فقال هذا الشباب المجرم وليس المؤمن، فليسوا بمؤمنين بل هم مجرمون، ففيهم كل شر إلى آخر ما وصفهم به من المروق عن دين الله الحق. هذا والحوثيون آنذاك لم يظهروا القول بإنكار السنة، أما الآن فإنهم يتبجحون بإنكارها، فإذا رأوا كتاب سنة مع طالب علم بطشوه من يده وقالوا هذا باطل، نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. ومن أجل ذلك فقد سلبوا إخواننا طلاب العلم كتبا كثيرة من صحيح البخاري ومسلم ورياض الصالحين وغيرها من كتب السنة كميات كبيرة في طريق صعدة إلى صنعاء، وأحرقوها لأنها باطلة في نظرهم. ومن المعلوم بالأدلة القطعية أن إنكار السنة كفر، لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى ومن لم يكن منهم على ذلك، يبين أنه ليس بقرآني وأنه ما يقول بذلك، وإلا هذا الذي علمه كثير من سمعوهم في الطرقات وهم يقولون هذا القول وبألسنتهم يقولون نحن لا نؤمن بالسنة نحن قرآنيون، فمن لم يكن كذلك يبين. نعم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما نحن علينا من على هذا الحال من سمعناه وسمعه غيرنا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مبينة للقرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكيف تعرف عدد الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ وكيف تعرف أنصبة الزكاة ومقاديرها؟ وكيف تعرف مناسك الحج وغير ذلك كثير من أمور دين الله عز وجل إلا من السنة. وعلى هذا قال أهل العلم إن من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن أمر باتباعهما اتباع الكتاب باتباعها أمر باتباعهم باتباع القرآن والسنة باتباعهما. طيب، بل قال الإمام إسحاق بن راهويه من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته فقد كفر. وقال حرملة سمعت الشافعي وقد قال له رجل تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنارا، يعني هل أنا يهودي أو نصراني؟ أو علي نزل نارا حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. انتهى من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي وغيره وسنده صحيح. وأدلة وجوب اتباع السنة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، لكن قصدنا هنا النصح مع الاختصار، وفي ذلك إن شاء الله تعالى كفاية لمن أراد الله له توفيقا وهداية وجنبه سبل الضلال والغواية، سبل الضلال والهلاك والغواية، وبالله التوفيق. وذكرنا الاسم والتاريخ، ونسأل الله أن ينفع بهذه النصيحة، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا، بارك الله فيكم.
1: فأنا أدعو الرجال الذين عندهم غيره وشهامه ورجوله أن يقوموا قومة رجل واحد ضد هذا العدو الغاشم. أين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الرجال؟ أين أنتم أيها الرجال؟
2: متى كان
3: يوما من الدهر،
2: يوما من الدهر المسلم يهاب الكافر.
4: متى؟

0: إن كثيرا من الناس
1: يرتعدون
0: وهم في بيوتهم
1: خوف
0: ووجل
1: وذعر.
2: عجيب من أعداء الله. ما هذا؟
0: وما الذي يجري؟
2: وما الذي يجري؟ وما الذي يجري؟

0: لكم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: صارت الكلمات على الجهاد في سبيل الله مستنكرة مستنكرة. ما الذي جرى وما الذي حصل؟ هل تبدل الدين أم نحن تبدلنا؟ أم أن الذل خيم على رؤوسنا والذل قد انطرح حتى وصل إلى قلوبنا؟
2: ما ندري ما الذي يجري
1: ما ندري ما الذي يجري.

0: لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: يا أخي الجهاد هو شعيرة من شعائر الإسلام وشعبة من شعب الإيمان وهو كالصلاة والصيام هو من دين رب العالمين.
2: وما اعتز من اعتز إلا به.

0: قائد المجاهدين. طير من رفع السيف, ومن ضرب به الشجاع البطل, سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هو القائل وهو يضرب بسيفه صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. وهو القائل: إن أنت إلا أصبع دميتي, وفي سبيل الله ما لقيتي.
1: يهتز كسرى على كرسيه منهم, وملوك الروم تخشاه, يا من يرى عمرا تكسوه بردته, الزيت عدم له والكوخ مأواه, يهتز كسرى على كرسيه فردا,
0: وملوك الروم تخشاه,
1: لما سمع عظيم الروم بقدوم خالد بن الوليد, قال: اربطوا علي رأسي, لم أحب أن أسمع بهذا.
0: عز الإسلام,
1: أين أنتم أيها الرجال؟ اتركوا السياسة التي فرقتكم وخذلتكم, يكفي الذي يجري, واتركوا سياستكم المخذولة. فأنا أدعو الرجال الذين عندهم غيرة وشهامة ورجولة أن يقوموا قومة رجل واحد ضد هذا العدو الغاشم. اتركوا السياسة التي تلعب بكم وقوموا جميعا نقم معكم في ضرب هذا الحوثي. لا سياسة, في الأرض, فإنه أرض عار عليكم وربي. قوموا قومة رجل واحد ودكوا الحوثي أينما كان,
2: كلنا مسايس يا سايس وانا بسايس من المعدل ومن حقها شعب الشيطان.
0: لا عز لنا, إلا بالجهاد الشرعي الذي فرضه الله عز وجل.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع, حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان, وهي خالة أنس رضي الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت, فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج أي ظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، هلكت أي ماتت. هذا الباب الثالث ذكره البخاري في كتاب الجهاد والسير في الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، أي أن يدعو الله تعالى أن يجعله من المجاهدين في سبيله، وأن يدعو الله تعالى بأن يرزقه الشهادة في سبيله في حق الرجال وفي حق النساء. قد يقول قائل معلوم أن النساء ليس عليهن جهاد كما مر معنا في أول باب حديث عائشة نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. فكيف تسأل الله تعالى المرأة تسأله الجهاد أو الشهادة؟ والجواب أن النساء كن يخرجن مع المجاهدين لا للقتال بل للخدمة، يسقين المقاتلين ويصنعن لهم الطعام ويداوين الجرحى. فإذا خرجت المرأة لهذا الشأن فهذا هو المراد بسؤال الله تعالى الجهاد. وأما الشهادة فإنها عامة لمن قتل في سبيل الله قتلا أو مات موتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والمرأة قد تخرج في سبيل الله وتموت، فإذن تبويب الإمام البخاري رحمه الله تبويب ظاهر على هذا المعنى، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وسؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين أمر ظاهر، وأيضا سؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه، ولذا قال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك، فرزقه الله تعالى الشهادة في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن سؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين وسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. بقي قتال الإنسان في سبيل الله تكون نيته فيه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، ليس معنى أن المجاهد يدخل يخاطر بنفسه ولو لم يحقق نفعا ونصرا للمسلمين طلبا للشهادة، فإنه يسعى جهده أن ينتصر، فهذا هو القصد من الجهاد إعلاء كلمة الله. ليس معنى أن الإنسان يودي بنفسه ليقتل ولو لم يحقق نصرا، ولكن يقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله ولأجل أن ينتصر، فإذا قتل فقد اختار الله تعالى له هذه المنزلة العظيمة. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام هذه أخت أم سليم، وقد كان يدخل على أم حرام ويدخل على أم سليم وكانت محرما له. قال أهل العلم محرم له من قبل أخواله، فإن أم عبد المطلب كانت من الأنصار من بني النجار، فكانت هذه أم سليم وأم حرام لها محرم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من أخواله. بعضهم ذكر أنها أرضعته، ولكن هذا إن صح فيقال هو إلا هو بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا وقد جاوز 50 سنة في صغره وفي مكة، وهذه أم حرام في المدينة الأنصار. فالقول بأنها من أخواله كما قاله ابن عبد البر وغيره أحسن من قول من قال إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه. تفلي رأسه أي تنظفه، تفتشه مما قد يكون فيه. فنام ثم استيقظ وهو يضحك، يضحك من هذه البشارة التي بشر بها في منامه. فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون ظهر البحر للغزو، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قال بعض العلماء ملوكا على الأسرة أي في الجنة، أي هذا حالهم في الجنة. وقال بعض الشراح ملوكا على الأسرة أي في الدنيا، بأن يكون لهم العز والتمكين فيغزون وهم ملوك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة معاوية رضي الله عنه، فإن أول غزو كان على البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس في حياته وأثنى عليهم، وكان أول من غزا البحر هو من غزا راكبا على البحر هو معاوية رضي الله عنه كما بين في هذه الرواية. قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فدفنت في موضع قريب البحر هناك. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، سؤال الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. فهذه امرأة دعت أن تكون من المجاهدين ثم ماتت في ذلك الجهاد فرزقها الله شهادة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك مرة أخرى. وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. فطمعت في الفضل، أرادت الدعاء لها مرة أخرى، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. والشاهد منه قولها أو قوله في الحديث قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فهو الدعاء بالجهاد في حق المرأة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم.
6: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
5: خطبة الجمعة في مسجد السنة الكريم للشيخ الراوي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
6: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق
5: والتي كانت بعنوان
6: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
5: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
6: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80 ثم يقول وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبلاء
5: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به قال جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف على اختلاف حاله.
6: والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق، فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة، وألا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد، فضائل الجهاد كثيرة، ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد، ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا اعلم بأن الغدوة أو الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها من ملك جميع الملوك والرؤساء والأثرياء والأغنياء. الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية أن الجهاد في سبيل الله هو أعلى الإسلام، جاء من حديث معاذ عند الترمذي وأحمد، والحديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة أن للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الفضيلة الرابعة أن الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة أنه نصر للعباد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما الفضائل الأخرى نذكرها إجمالا لأدلتها المشهورة أنه سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب النجاة من النار والعذاب الأليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، أنه أفضل الأعمال، به ينال المسلم الأجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من أسباب محبة الله، من أسباب هدايته إلى دين الله، دليل على الإيمان، من أسباب الرزق الكريم. فيا أيها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فقال قد سألنا فقيل لنا إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة، يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من الأرواح. قال ثم اطلع قال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد أن المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله إذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مقلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله إن قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا أبا داود

0: الدين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بآهن في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحدهم نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين، فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق، ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. اعتبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهان أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد قصر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على المرسل إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم خلفه في

0: أمته خلفاء راشدون قادة مهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما زال الخلفاء في هذه الأمة يأتي الخلف منهم بعد السلف حتى آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم في هذه البلاد، مهبط الوحي ومنبع الرسالة. هذه البلاد التي منها بدأ الإسلام وإليها يعود. أما بدء الإسلام من هذه البلاد فأمر لا يحتاج إلى عبارة، لأنه معلوم مستقر عند الخاص والعام. وأما رجوع هذا الإيمان أو رجوع هذا الدين إلى هذه البلاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جثتها. وإذا كان الأمر هكذا فإن واجبنا نحن في هذه البلاد يفوق واجب غيرنا في البلاد الأخرى، ذلك لأنه يجب علينا أن نحمي حوزة ديننا وأن تكون نيتنا خالصة لله، تكون كما سمعنا في الآيات التي تلاها أخونا، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، لنقف قليلا عند هذه الآية الكريمة ولننظر ما هي السلعة وما هو الثمن ومن العاقد ومن المعقود معه وما هي وثيقة العقد. استمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالمشتري هو الله والبائع هم المؤمنون، والسلعة هي الجهاد في سبيل الله، أنفسهم وأموالهم يبذلونها في سبيل الله عز وجل. فالسلعة هي النفس والمال اللذان بذلا في الجهاد في سبيل الله. أما العوض وهو الثمن الذي يدفع من المشتري فهو الجنة، بأن لهم الجنة، فما أعظم العاقد وما أكبر هذه الصفة وما أجل المعقود معه في نيته وإخلاصه وما أجل العوض وما أثمى الثمن عند باذله، لأنه النفس والمال. أما النية التي قصد بها هذا العقد فهي موجودة في قوله تعالى: يقاتلون في سبيل الله. يقاتلون في سبيل الله، ليست حركتهم حركة تمن وإدلاء، ولكنها حركة فعل وإقدام، يقاتلون في سبيل الله. والمقاتلة لا بد أن تكون مسبوقة بعدة يعتد بها الإنسان حتى يقاتل بها عدوه. أما أن ينزل إلى الميدان بدون عدة فإنه بلا شك مهزوم ومخذول، لكن لديهم من العدة ما استطاعوا أن ينزلوا به الميدان فيقاتلون في سبيل الله. ولهذا قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فبدأ بكونهم يقتلون قبل أن يكونوا يقتلون، وهذا يدل على أن قتالهم قتال هجوم لا مدافعة. وهكذا يجب علينا نحن المسلمين أن نقاتل أعداءنا أعداء الله عز وجل قتال هجوم لا قتال دفاع، لأن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيها الإخوة، وفي قوله تعالى في سبيل الله إشارة إلى أنه يجب أن يكون هذا القتال مبنيا على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل، وعلى أن يكون على وجه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله في سبيل الله تتضمن شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لهذا الغرض الوحيد لا لأي غرض آخر، وهو أن تكون كلمة الله العليا، من قاتل لهذا فهو في سبيل الله، وهو الذي يستحق إذا قتل أن يكون شهيدا، داخلا في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال عز وجل: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وانتبه لقولي الوطنية المحضة، لأن الإنسان إذا قاتل من أجل وطنه لكونه وطنا إسلاميا ولأجل أن تبقى كلمة الله تعالى فيه هي العليا، فإن ذلك لا ينافي صحة النية والعقيدة. أما من قاتل عن وطنه لأنه وطنه فقط فلا فرق بينه وبين قتال الكافر الذي يقاتل عن وطنه لأنه وطنه. وأرجو أيها الإخوة، ونحن إن شاء الله تعالى مسلمون، أرجو أن تكون نيتنا في القتال عن وطننا لا لمجرد كونه وطنا لنا، ولكن من أجل أنه وطن الإسلام، الذي أقول وأشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا إنني لا أعلم أن في البلاد أن في الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن. وهذا بلا شك من نعمة الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم. لأنني أقول بل لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله، لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير والحمد لله مما نعلمه من البلاد الأخرى. ونحن إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم ثم حاولنا الاستزادة من التمسك بدين الله عز وجل عقيدة ومنهاجا، فإن النصر سيكون حليفنا ولو اجتمع علينا من بأقطارها. لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. اقرأ الآيتين جميعا، لا تكن ككثير من الناس يقرأ الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اقرأ ما بعدها لأنها مهمة. والذين كفروا مهما كان فتعسى لهم وأضل أعمالهم، مهما عملوا من الأعمال فإنها في ضلال وهلاك ما داموا يقابلون الذين آمنوا ونصروا الله. فنحن إذا من الله علينا بالاتصاف بهذين الوصفين الإيمان والنصر، نصر الله عز وجل وذلك بنصر دينه، فإن الذين كفروا مهما كانوا أمامنا حالهم ما ذكر الله: والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. لا تتهيب من عدوك ما دمت من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية لا تكون بكبر العمامة وبسعة الكم وبطول المسواك وبالتصنع أمام الناس، الولاية تكون بهذين الوصفين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمنا بالله ونصرناه بنص شريعته فإن النصر سيكون حليفنا مهما كان أعداؤنا. ولكن سألقي سؤالا وأنظر ما الجواب عليه عندكم: هل نصر الله عز وجل، يعني هل نصرنا لله يكون بمجرد سلامة العقيدة؟ لا، لا يكفي سلامة العقيدة، لا بد مع سلامة العقيدة من عمل صالح. ولهذا جاءت الآية: أولياء الله الذين يستحقون نصر الله الذين آمنوا وهذه العقيدة، وكانوا يتقون وهذا هو العمل. وأعتقد أن بعضكم أو كثيرا منكم قد أخذ عبرة مما وقع للمسلمين، وقائدهم إمام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد التي كانت بين حزب الله وحرب الله، بين محمد والذين معه وبين أبي جهل وأتباعه، قصدي وبين أبي سفيان وأتباعه، وأبو سفيان أسلم بعد. أقول إن هذه الغزوة التي وقعت بين حزب الله وحرب الله كلنا لا نشك بسلامة العقيدة وحسن النية في الطرف الذين هم حزب الله، أليس كذلك؟ عجيب، نعم ولا بلى؟ صح. أما لو قلت نعم نفيتم الأمر. نعم نقول بلى، ولكن وقعت منهم معصية قد تكون ناتجة عن تأويل، فكان النصر في أول النهار لحزب الله، وكان العكس في آخر النهار كما هو معلوم. هذه المعصية التي وقعت هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، رتب الجيش ونظمه أحسن نظام، وجعل 50 من الرماة على ثغر في الجبل حتى لا يؤتى المسلمون من خلفهم، وقال لهم لا تبرحوا مكانه سواء كان لنا أو علينا. ولما رأى هؤلاء الرماة أن الكفار انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم، انطلق منهم ناس وتركوا المكان اعتقادا منهم أن الأمر قد انتهى، ولكن لما فرغ هذا الثغر وهذا المكان انطلق أناس من فوارس قريش إلى هذا المكان واختلطوا بالمسلمين من خلفهم، وكان ما حصل بإذن الله عز وجل. المهم أن معصية واحدة أدت بهذا النصر الذي ابتدأ زمان أدت به إلى الظلام. فإذا كانت هذه المعصية في جند الله عز وجل وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم أثرت عليهم هذا التأثير، فلنأخذ أيها الإخوة المؤمنون فلنأخذ من هذا عبرة. وأما المعاصي لها تأثير، في خذلان المرء أمام نفسه وفي خذلان المرء أمام عدوه. وما أكثر ما كانت المعصية تجر إلى معصية أخرى ثم إلى أخرى، ومن الصغائر إلى الكبائر ومن الكبائر إلى الكفر. ولهذا قال بعض العلماء إن المعاصي بريد الكفر، والبريد سيصل إلى غايته. أقول إننا يجب علينا أولا أن نصحح النية والعقيدة، ويكون تصحيح النية والعقيدة بأن يكون قتالنا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. ثانيا أن نقوم بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نعلم علم اليقين أن للمعاصي تأثيرا بالغا، وأنها قد تحول بين الإنسان وبين النصر حتى يصل إلى خذلان. والمعاصي أيها الإخوة قد تكون بفعل المحرم وقد تكون بترك الواجب، ونحن علينا لله عز وجل واجبات يومية وواجبات أسبوعية وواجبات شهرية وواجبات حولية بل عمرية. علينا واجبات يومية لله عز وجل، وأهم ما علينا من الواجبات اليومية الصلاة التي قال الله عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا بمعنى فرضا، وموقوتا بمعنى ذا وقت. ولا أدري لو وجهت سؤالا ما هي أوقات الصلوات، متى تبتدئ ومتى تنتهي؟ نعم قد يكون هذا السؤال صغيرا في نظرك، لكن يترتب عليه أمر كبير. فصلاة الفجر يبتدئ وقتها من من طلوع الفجر. طلوع الفجر ما هو الفجر؟ ها؟ النور الساطع من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب. نعم، من الشرق إلى الغرب. إذا قلنا من الشرق إلى الغرب معناه لم نعرف متى يدخل وقت الفجر، لأن الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة يمتد من الشمال إلى الجنوب. أما الأول فإنه ليس هو الفجر الذي يكون فيه أو الذي يكون به وقت الصلاة. يسمى الفجر الذي يكون به الفجر الذي يكون من الشرق إلى الغرب يسمى الفجر الكاذب، والذي يكون من الشمال الجنوب يسمى الفجر الصادق. وينتهي وقت طلوع وقت الشمس ووقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. وقت الظهر من الزوال، من زوال الشمس متى يكون؟ يقول أهل العلم إن الإنسان لو نصب شاخصا شيئا واقفا عند طلوع الشمس فإن ظله سوف يتقلص إلى النهاية، فإذا بدأ يزداد فذلك زوال الشمس. وتقريب ذلك بالساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا نصفت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها دخل وقت الظهر، ويخرج وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الزوال. أما العصر فهو من ذلك الوقت إلى غروب الشمس عند الضرورة أو إلى اصفرارها عند الاختيار. وأما المغرب فمن غروب الشمس إلى مغرب الشفق الأحمر، والعشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت للصلاة، كما أن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتا للصلاة، أي ليس وقتا للصلاة المفروضة. بينت ذلك أيها الإخوة لأبني عليه مسألة مهمة، وهي أن الصلاة المحددة في هذا الوقت لا تصح قبله ولو بقدر تكبيرة الإحرام، لا تصح قبله ولو بقدر تكبيرة الإحرام. أي لو أن رجلا أراد أن يصلي المغرب فكبر للمغرب تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام غاب قرص الشمس، نقول هذا لم تصح صلاة، لأنه بدأها قبل دخول الوقت. ولو صلى الصلاة بعد الوقت لم تصح صلاة أيضا ولم تقبل منه، حتى لو أتقنها غاية الإتقان وقد صلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه، إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وما أكثر الذين يفعلون هذا، لا يقومون للصلاة إلا متى قاموا. وأقول لهؤلاء إن صلاتكم غير مقبولة ما دمتم تتمكنون من القيام في الوقت ولم تفعلوا، لأن الصلاة موقوتة. ولكن بقي علينا لو أن الصلاة أتت والإنسان في الجو في تدريب عسكري لا يتمكن الآن من النزول، فماذا يصنع؟ هل يصلي وهو في الجو أو ينتظر حتى ينزل، أو يفصل بين أن يتمكن من الصلاة في الأرض قبل خروج الوقت أو بعده؟ أقول إذا كان الإنسان لا يتمكن من النزول قبل خروج الوقت، فإنه إذا كان يمكنه أن يصلي في الطائرة صلاة تامة صلى ولا بأس، وإذا كان لا يمكنه نظر، فإن كان في صلاة يمكن أن يجمعها إلى ما بعدها ثم يصليها بعد النزول فعل. مثل لو جاء هذا التمرين في وقت صلاة الظهر ولا تتمكن من النزول إلا بعد دخول وقت العصر، ولا تتمكن من أداء الصلاة تامة في الطائرة مثلا، فإنك تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر جمعا، لأن الجمع جائز إذا لحق الإنسان بتركه مشقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها الحرج. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها كما لو كانت صلاة العصر أو صلاة الفجر مثلا، فإنه لا يؤخرها عن الوقت، يصليها على حسب حاله، على أي حال كان، ما دام لا يمكنه النزول ولا يمكنه أن ينزل ولو بعد مضي شيء من الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله في نفس الصلاة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أيها الإخوة، إنني أدعوكم إلى إخلاص النية وإصلاح العمل بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. أنا لا أقول لكم اسكتوا على المنكر أو تغاضوا عن الواجب، ولكني أقول: تآلفوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، وادعوا إخوانكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياكم أن تأخذكم العزة بالإثم أو الغيرة التي تدفعكم إلى العنف والشدة، فإن ذلك لا يجدي شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذه مسألة أو هذه مقالة أرجو أن تكون دائما نصب أعينكم، فإنه لا يخلو مجتمع كبير كهذا الذي أشاهده الآن من أن يكون هناك شيء لا يرضى به بعض عن بعض، ولكن لا بد أن نحل هذه الأمور بالتآلف والتآخي، وأن نشعر أننا شيء واحد فيما يواجهه. وإنني لأشكر الله أننا في هذه البلاد ولله الحمد لم نسلك ما سلكه غيرنا من إلزام الطلبة أو من فوق الطلبة بما حرم الله عز وجل عليهم، فإن من الناس السفهاء في غير هذه البلاد من لا يرضون أن ينتسب جندي أو عسكري إلى الجندية والعسكرية حتى يفعل ما حرم الله عليه، وحتى يفعل ما هو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنا سمعنا أن بعض أولئك الموجودين في بلاد أخرى يلزمهم بأن يحلقوا لحاهم، ومعنى ذلك أن هذا المسكين ألزمهم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري عن هذا المسكين السفيه، لا أدري هل هو يريد أن ينتصر باسم الإسلام وهو يأمر بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الانتصار؟ كيف ننتصر على عدونا ونحن لم ننتصر على أنفسنا؟ ولهذا لو أن أحدا أمر شخصا بمثل هذا الأمر أو غيره من معصية الله فإن بإمكانه أن يقول: لا سمعا ولا طاعة. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر. تأمل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه ثلاثة أوامر: أمر الله وأمر الرسول وأمر أولي الأمر. ولكن هل تجدون فرقا بين طاعة أمر الرسول وأمر أولي الأمر؟ الجواب نعم، لأن طاعة الرسول كرر فيها فعل الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فطاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة، أما طاعة أولي الأمر فإن الله تعالى جعلها تبعا، فقال: وأولي الأمر، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر. ومن ثم كانت طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما فيه مخالفة الله ورسوله فإنهم لا يستحقون أن يطاع أمرهم، لأن الله تعالى جعل أمرهم تبعا لأمر الله ورسوله. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية وأمرهم بطاعته، فصار ذات يوم في نفسه شيء عليهم، أمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا فيه النار وأن يلقوا أنفسهم في ذلك، أي في النار. ولكن بعضهم قال لبعض: كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن لم نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا منها؟ وامتنعوا. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال: أما إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولكن إذا أمرك من هو فوقك بأمر خلاف أمر الله ورسوله، فهل من الحكمة أن تقول أمام الناس لا سمع ولا طاعة، أو من الحكمة أن تنتظر ولا تمثل المعصية، ولكن تقول لهذا الذي فوقك فيما بعد: إن هذا أمر مخالف لله ورسوله، أو بعبارة أصح: أمر مخالف لأمر الله ورسوله؟ لأنه قد يكون الآمر جاهلا بأن ذلك مخالف لأمر الله ورسوله، أو يكون الآمر متأولا لأمر الله ورسوله، فإن كان جاهلا فإن داءه هذا يزول بالتعليم وبإبلاغه حكم الله ورسوله، وإن كان متأولا فإن داءه هذا يزول بالمناقشة، لأن المتأول لنص من نصوص الشرع إذا كان تأويله خطأ فإنه يداوى بالمناقشة معه في هذا النص الذي أوله، أما الجاهل فيكون بالتعليم. وحينئذ فيكون من الحكمة أن لا يقوم المأمور أمام من فوقه وأمام الناس فيقول: لا، لا سمعا ولا طاعة، إني أرى وأستغفر الله إن كنت أخطأت. أن الأولى أن يسكت ولا ينفذ، ثم بعد ذلك يتفاهم مع هذا الذي أمره. أما أن ينفذ شيئا يعتقد أنه معصية لله ورسوله فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من تقديم أمر المخلوق على أمر الخالق. وأنت يوم القيامة، بل قبل يوم القيامة، سوف تنفرد بعملك، ولا ينفعك الآمر ولا الترقية، ولا يضرك إذا خالفت الآمر في طاعة الله وحصل لك بعض العقوبات. وختاما لكلمة هذه، أشكر إخوتي الذين لهم نشاط في هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمتي هذه خالصة لله نافعة لعباد الله، وأن يجعل موسم عامنا هذا موسم خير وبركة. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ هذه النصائح الطيبة. أما الآن فيأتي دور الأسئلة. سائل يقول: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالآخرين الذين ذكرهم الله في الآية؟ ولكم جزيل الشكر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني للصواب. هذه الآية كما سمعتموها آية عظيمة، أمر الله تعالى عباده المؤمنين وناداهم بوصف الإيمان حتى يبين أن الإخلال بهذا الأمر نقص في الإيمان، وأن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأنه أي هذا الأمر خير لمن وجه إليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والنداء بالإيمان سبق هذه الآية، لكنه قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر بإعداد، بأن نعد لأعداء الله ما استطعنا من القوة. وكلمة قوة نكرة كما تشاهدون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بها، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قاله إجابة على سؤال أو ابتداء. وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فأمر الله تعالى أن نعد ما استطعنا من القوة، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، ثم قال: ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فعدو الله وعدونا هم الذين كفروا وأعلنوا الكفر وأظهروا، والآخرون من دونهم الذين لا نعلمهم ويعلمهم الله. قيل إن المراد بهم من هو بعيد عن مشاهدة المؤمنين في ذلك اليوم، يعني بعيد في مكانه. وقيل المراد بهم المنافقون، لأن المنافقين إذا رأوا عزة الإسلام فإنهم سوف يرهبون ويخافون. ولهذا لم يحصل النفاق في الأمة إلا بعد غزوة بدر، حين أعز الله المسلمين وأذل المشركين. فالمراد بمن دونهم إما أنهم أناس لم يبلغهم قتال المؤمنين ولم يعلموا بهم، وإما أنهم المنافقون.
1: سائل يقول: في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هل المقصود الآية أنها هي روح الشهيد تدخل الجنة حال استشهاده أم بعد العرض والحساب؟ وهل ذنوبه تمحوها الشهادة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
0: إن المراد بها روح المؤمن الذي قتل في سبيل الله فإنها تكون في الجنة تسرح حيث شاء وتأكل من ثمارها، وهذه الحياة حياة برزخية وليست حياة دنيوية، بحيث تعود الروح إلى الجسد كما هي في حال الحياة، ولكنها تتعلق به تعلقا برزخيا. ونحن نعلم الآن أن تعلق الروح بالبدن في حال الحياة له عدة أنواع. فالنائم مثلا روحه خرجت من بدنه لكنه ليس الخروج الكامل الذي تنفصل عنه انفصالا كاملا. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك ترى الرجل في منامه يرى أشياء، يرى أنه ذهب وقدم وقام وقعد، ومع هذا فهو على فراشه. لكن الذي حصل له هذا المشاهد هو الروح. كذلك هؤلاء في البرزخ يحسون بهذا الشيء، بالرزق الذي يعطيهم الله عز وجل، ولكن هذا الإحساس ليس كإحساسه به في حال اليقظة في الدنيا. وأما قول السائل هل الشهادة تكفر الذنوب؟ فنعم، الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، إلا الدين. يعني إذا كان على الإنسان دين فإن الشهادة لا تكفره، لأن دين الآدمي لا بد من وفائه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكثر المال عنده ويفتح الله عليه كان إذا قدم إليه الميت سأل: أعليه دين؟ فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، وإن قالوا نعم وليس عنده وفاء لم يصل عليه وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا يدل على أهمية الدين وعظمه. الذي كان الناس الآن مع الأسف لا يهتمون به، تجد الإنسان يستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها ولا من حاجياتها. الذي كان الناس الآن مع الأسف لا يهتمون به، تجد الإنسان يستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها ولا من حاجياتها، بل من المكملات، فيستدين وربما يحين الدين ويستدين مرة أخرى، وهكذا حتى تتراكم عليه الدين وهو لا يبالي بذلك. وهذا خطأ. ألم تسمعوا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني وهبت نفسي لك؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصح له أن يتزوج المرأة بالهبة خالصة له من دون مؤمنين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فطلب منه الصداق، قال: ما عندي إلا إزاري. قال: إزارك لا يمكن، إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن بقي عليك يعني فلم تنتفع به هي. التمس. فذهب الرجل والتمس فلم يجد شيئا، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتم من حديد. فلم يجد شيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل اذهب فاستقبض او تدين. وهذا يدل على انه لا ينبغي لنا ان نتهاون في مسألة الدين. فالشهيد اذا قتل في سبيل الله كفرت شهادته جميع ذنوبه الا الدين.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما حكم من التحق بالسلك العسكري لقصد الرتبة وجمع المال ثم عرف فضل الجهاد في سبيل الله وأصر على أن تكون نيته هي الجهاد في سبيل الله من بعد نيته الأولى وهي الرتبة وجمع المال أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: هذا الذي دخل في سلك العسكرية من أجل الرتبة وجمع المال ثم من الله عليه بإحسان نية أرجو أن يكون ممن يبدل الله سيئاته الحسنات، لأنه استقام على النية المطلوبة. وقد قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأذكر في هذه المناسبة أن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فيرجى لهذا الذي من الله عليه بالنية الصحيحة السليمة أن يبدل الله سيئاته حسنات. وأحذر كل واحد انتظم السلك العسكري أن تكون نيته الوصول أو إلى أمر دنيوي، لأنه إذا نوى ذلك خسر الدنيا والآخرة، والآن سوف يعبد رقبته لسلاح الأعداء، سوف يفوت نفسه البقاء في هذه الدنيا. فإذا كان على نية سليمة فهو سعيد وينتقل من حياة إلى حياة أفضل، وإن كانت الأخرى فإن العكس بالعكس.
1: نقرأ كثيرا عما يسمى العقائد الحربية، والمقصود بها كما نفهم هو الغرض من الحرب وأهدافها البعيدة، وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف. فهل يجوز استخدام هذا التعبير إذا كان القائل يقصد الدعوة الإسلامية؟
0: تعبير عائد.
1: نقرأ كثيرا عما يسمى العقائد الحربية، والمقصود بها كما نفهم هو الغرض من الحرب وأهدافها البعيدة، وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف. فهل يجوز استخدام هذا التعبير إذا كان القائل يقصد الدعوة الإسلامية؟
0: إذا كان المعروف من كلمة العقائد الحربية ما ينبغي أن يكون عليه الجندي من النية السليمة فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود بالعقائد الحربية هو حماية القومية أو الوطن حيث هو وطن أو ما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية فإن هذا لا يجوز، والعبرة في الألفاظ بمعانيها، إلا إذا كان اللفظ نفسه منكرا فيجب إنكاره، ولكني لا أجد في هذا اللفظ شيئا منكرا ما دامت الغاية من كلمة العقائد الحربية أي ما يعتقد المحارب بحربه. ونحن مسلمون والحمد لله نعتقد بحربنا أننا نحارب لتكون كلمة الله هي العليا.
1: يقول السائل ما حكم الشرع في الأعمال الانتحارية التي يؤمر بها في ميدان القتال وقد لا يسلم المأمور من الموت في مهمته هذه؟
0: أولا لا أحب أن يوجه السؤال لشخص باسم ما رأي الإسلام أو ما رأي الشرع لسببين. السبب الأول أن الشرع لا يصح أن نقول إنه رأي، بل الشرع شريعة ومنهاج من لدن حكيم عليم، شريعة ومنهاج مبني على عقيدة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، فليس رأيا وليس فكرا. ولهذا أرى أنه من الخطأ أن نعبر فنقول الفكر الإسلامي مثلا، ولكن نقول المفكر الإسلامي لا بأس، فنجعل ذلك وصفا للرجل المسلم. أما أن نجعل الفكر نفسه هو الإسلام فهذا خطأ. الشيء الثاني أن كلمة رأي الشرع يعني معناه أن هذا الموجه إلى السؤال إذا تكلم أو إذا أجاب فإنما يجيب بالشرع، ولا شك أن هذا على خطر عظيم ليش؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يخطئ في حكمه، فإذا أخطأ في حكمه ونحن ننسب ما يقول إلى الشرع معناه أننا نخطئ الشرع. لذلك أرجو أن يكون التعبير ما حكم الشرع في نظركم مثلا، أو ما ترى أنت في كذا وكذا، حتى إذا أخطأ الإنسان إذا خطأ على نفسه ليس على الشرع. وأما الجواب عن صلب السؤال فإنه يقول ما حكم الشرع في الأعمار وفي الأعمال الانتحارية. الذي أرى في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان في هذا مصلحة كبيرة للمسلمين فإن ذلك لا بأس به، كما لو كان فيه نصر للإسلام. أما إذا كان هذا الانتحار يؤدي إلى قتل رجل أو رجلين أو ثلاثة أو عشرة من الأعداء فإنه لا يجوز.
1: سؤال يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في الجهاد الأفغاني، وهل هو جهاد حقيقي، ومن مات فيه من المسلمين شهيد؟ لقد سمعت بعض الناس يقولون بأنه ليس جهاد إسلامي ولا يجوز إرسال التبرعات لهم، أرجو توضيح ذلك.
0: رأيي في هذا الجهاد أنه جهاد إسلامي، لأنه معروف عن قادته وزعمائه أنهم يريدون أن يحرروا بلادهم من الكفر وأتباعه، يريدون أن يحرروا بلادهم من ذلك لتتحرر فيها كلمة الله عز وجل وتكون كلمة الله هي العليا، وهذه هي نية جهاد الإسلام، هذا هو المعروف عنهم. وبناء عليه فإن الجهاد في أفغانستان يعتبر من الجهاد في سبيل الله، فمن جاهد فيه فقد جاهد في سبيل الله، ومن بذل المال فيه فقد بذله في سبيل الله، ولهذا يجوز أن تصرف الزكاة في معونتهم، لأن سبيل الله عز وجل أحد الأصناف الثمانية الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال وفي سبيل الله، وهو يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة أو شراء، بل يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة وشراء الأسلحة له، كل ذلك داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله. وأما من زعم أنه ليس جهادا إسلاميا فليتحمل هذه الدعوة وهذه الفرية، أخشى أن يكون ممن صد عن سبيل الله، وعلى المرء أن لا يطلق مثل هذه العبارات في عباد الله الذين ظاهرهم الخير والحق، فإن هذا خطر عظيم. ألم يبلغكم أن أسامة بن زيد وهو من أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق رجلا من المشركين في إحدى الغزوات، فلما أدركه أسامة قال الرجل لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعودا وتخلصا من القتل، فقتله رضي الله عنه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، مع أنها لو عاد الأمر إلى نظرنا في القرائن لكنا نظن كما ظن من أسامة أنه قال ذلك تعودا وتخلصا من القتل، رجل مشرك كافر يلحق ويضرب بالسيف ثم يقول بعد أن رأى بارقة السيف على رأسه لا إله إلا الله

0: الله. طيب السائل يقول إن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فذكر الله عز وجل في أوصاف الذين ينصرون الله أنهم إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرتبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالجواب لا، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رأي عامة العلماء أكثرهم ليس من أركان الإسلام. والفرق أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تتعلق بالشخص عينه، والأمر المعروف عن المنكر يتعلق بإصلاح غيره، فافترق. لكن لا يكفي الإنسان الذي يريد تحقيق النصر أن يصلح نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه. فلا بد لتحقق النصر من أن يتصف الإنسان بهذه الأوصاف الأربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيصلح نفسه ويحاول إصلاح غيره.
1: سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
0: السلام ورحمة الله.
1: لقد سمعنا فتوى تنسب إلى فضيلتكم مضمونها السماح لطلبة الجامعة بالجمع وقصر الصلاة، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
0: نعم، الفتوى التي سمعت هي كما سمعت، وهي أننا نرى أن الإنسان ما دام في بلد أقام فيه لغرض من الأغراض، متى انتهى ذلك الغرض رجع إلى وطنه فإنه مسافر، سواء طالت مدته أم قصر. وذلك لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السفر تنقطع أحكامه بإقامة مدة معينة. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله إن الرجل لو أقام في بلد لا يدري متى تنقضي حاجته فيه فإنه في حكم المسافر ولو أقام عدة سنين، لكن لا يدري متى تنقضي. أما إذا علم متى تنقضي وأنها لا تنقضي إلا بعد مدة كذا وكذا، فهذا محل الخلاف بين فقهاء الحنابلة وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يقول ليس في السنة ما يدل على أن الإنسان إذا حدد إقامته انقطع أحكام السفر في حقه في إقامة أربعة أيام أو 15 يوما أو 19 يوما وما أشبه ذلك. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على 12 قولا، يعني لم يتفق المسلمون على حكم معين فيها، بل اختلفوا فيها على 12 قولا ذكرها النووي رحمه الله في كتابه المشهور وهو شرح المهذب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر هذه المسألة مبسوطة مطولة في كتاب الفتاوى في باب صلاة الجمعة، فمن أحب الاستزادة من العلم في ذلك فليرجع إليه فإنه كلام مفيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة عام الفتح، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان وقد حبسه الثلج 6 أشهر يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه في الشام 2 سنين يقصر الصلاة. وكل هذه الوقائع أعيان ما ندري لو قاموا أكثر، فما دام الإنسان يعتبر نفسه في غير وطنه

0: عمه متى انتهت حاجته ورجع الى وطنه فهو مسافر. والذين قيدوها باربعه ايام اذكر لكم الان دليله لنبحث فيه جميعا هل فيه دليل ام لا. قالوا اننا نقيدها باربعه ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه في حجه الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجه واقام فيها الى اليوم الثامن، وفي اليوم الثامن خرج الى منى. وكان عليه الصلاه والسلام بالاتفاق في هذه المده يقصر الصلاه. هل هو عازم على اقامه اربعه ايام؟ عجيب. هل هو عازم على ان يقيم اربعه ايام؟ لا ولا نعم؟ طبعا ضروري نعم، لانه سوف يقيم الى الحج، وهو وصل في اليوم الرابع من الحجه، اقام الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن خرج الى منى. اذا نحن نعلم الان انه اراد ان يقيم كم؟ اربعه ايام قطعا، فصار يقصر. ما ظنكم لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام قدم في اليوم الثالث يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. كم اقام؟ خمسه ايام. لو قدم في اليوم الثاني يقصر. الدليل انه لو قدم في الثالث او في الثاني او في الاول او في 30 ذي القعده او في 29، الدليل انه لو كان اذا قدم الانسان الى مكه في اليوم الثالث لزمه الاتمام، لو كان كذلك لكان الرسول عليه الصلاه والسلام يبلغ الامه بهذا ويقول من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، لانه عليه الصلاه والسلام يعلم ان الناس يقدمون قبل اليوم الرابع ويقدمون بعد اليوم الرابع ايضا، فلو كان الحكم يختلف لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما لم يبين علم انه لا فرق بين اربعه ايام او ما زاد عليه. ولهذا كان مذهب ابي حنيفه رحمه الله انه له ان يقصر ولو نوى اقامه عشره ايام او 12 يوم او 13 يوم او 14 يوما او 15. فالذي ارى ما اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ان الانسان الذي لم يحدثه في اقامته في هذا البلد الا حاجه مثلا رجع الى بلده فانه مسافر.
1: سائل يقول ما حكم تارك الصلاه عمدا؟ هل تجوز الصلاه عليه ودفنه مع المسلمين؟ وما حكم من يدعي انه يصلي ولا يشاهد في المساجد الا في رمضان؟
0: اما الاول الذي ترك الصلاه عمدا فان الراجح من اقوال اهل العلم انه يكفر كفرا مخرجا عن المله، فاذا مات حول ان نغسله او نكفنه او نصلي عليه او ندفنه مع المسلمين، وقبل موته ينفسخ نكاحه من امراته ولا تحل له، فهو يتمتع بها تمتع اجنبي باجنبيه، وكذلك ايضا لا تحل ذبيحته، يعني لو ذبح ذبيحه حرم اكلها، لانه لا يباح من ذبيحه في غير المسلمين الا ذبيحه اليهود والنصارى فقط، وما عداهم من غير المسلمين فانها لا تحل ذبيحته. وقد دل على ذلك الكتاب والسنه وما نقل عن اجماع الصحابه رضي الله عنهم، وهو مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. فالمساله خطيره. واما قول من قال ان الاحاديث الوارده في ذلك انما يراد بها من تركها جحودا، فان هذا القول تاويل فاسد، تأويل فاسد لا يصح طردا ولا عكسا، وهو إخراج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحريف له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أصحاب السنن من حديث بويدة بن حصين. الرسول ماذا قال؟ قال ترك، وقال ترك. هل ولا يعرف أن يعبر فيقول من جحدها، ولا يعرف؟ يعرف، لا شك أنه يعرف. فالذي يريد من جحدها ثم يعبر للناس من تركها، هذا خلاف البيان وخلاف البلاغ. والرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول. كيف يعبر بشيء وهو لا يريده؟ كيف يعبر بالترك وهو يريد البلاغ وهو يريد الجحد؟ ثم نقول: ما تقولون أنتم في رجل يصلي مع الجماعة ويأتي من أول من يسمع الأذان خلف الإمام، ولكنه إذا قيل له هل الصلوات الخمس فرض ولا لا، يقول: لا، ما هي فرض، ليس بفرض، هل يكفر أو لا يكفر؟ يقول: يكفر. نقول: هذا ما تركها. والرسول يقول: من تركها. فهم حرفوا الحديث من وجهين. وعلى هذا فنقول: القول الراجح الذي لا يتعين سواه، بل لا يسوق سواه لمن تأمل النصوص، أن تارك الصلاة كافر. وأما من قال إنه يصلي ولكن لا يشاهد في المسجد إلا في رمضان أو في يوم الجمعة، فإننا نقبل منه ذلك ولا نكفره، ونكل أمره إلى الله عز وجل.
1: سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يقول: أنا إنسان أرتكب بعض المعاصي وأرتكب اللمم وأريد التوبة، فما هي صفتها وما هي شروطها؟ وهل هناك صلاة للتوبة وما هي صفتها؟ وهل هناك صلاة للتوبة وما هي صفتها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتجنب هذه المعاصي؟
0: الإنسان إذا عصى الله عز وجل فإن هذا مرض، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. ودواء المعاصي التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه من معصيته إلى طاعته. وشروط التوبة خمسة، وأرجو الانتباه لها لأنه ربما يعاد إليكم السؤال عنها. شروط التوبة خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. هذه خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. إذا تمت الشروط فإنها توبة نصوح يمحو الله بها الخطايا. أما الأول الإخلاص لله، فإن الإنسان قد يترك المعصية لا إخلاصا لله وخوفا منه ورجاء لثوابه، ولكن خوفا من مخلوق يعلم به. فالذي يترك الذنب لهذه النية لا تصح توبته، لأنه لم يخلص لله عز وجل. الثاني ندم على ما فعل من المعصية، فمن ترك المعصية ولكن لم يندم، ما همه ولا همه أن عصى الله عز وجل فيما مضى، فإن توبته ناقصة ولا تقبل على حد ما رسمه أهل العلم من هذه الشروط. ومن لم يقلع عنها فإنها لا تقبل. فلو أن رجلا قال إني تبت من الربا ولكنه خرج فرابا. رجل آخر قال إني تبت من أخذ أموال الناس ولكن أموال الناس لم تزل بين يدي بغير حق، فإن هذا لم يتب لأنه لم يقل. والعزم على أن لا يعود، أو نقول أن لا يعود، يعني هل الشرط أن لا يعود أو الشرط العزم أن لا يعود؟ العزم على أن لا يعود، العزم على أن لا يعود. وهل بين العبارتين فرق؟ إذا قلت العزم على أن لا يعود أو قلت أن لا يعود وأحلفت العزم، ما بينهما فرق؟ نعم، لأننا لو قلنا يشترط أن لا يعود لكان الرجل إذا تاب من الذنب اليوم توبة تامة وعاد عليه من اليوم التالي عاد عليه الذنب الأول. أما إذا قلنا العزم على أن لا يعود فإنه إذا تاب عزم أن لا يعود إن محت الذنب الأول، فإن عاد في يوم آخر فإن هذا الذنب الجديد لا يهدم التوبة السابقة بل يحتاج إلى توبة جديدة. طيب العزم على أن لا يعود، الشرط الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن يكون قبل حلول الأجل، بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل خروج الشمس من مغربها. فإن حل الأجل لم تصل التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليس له توبة. وأما طلوع الشمس من مغربها فقد قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
1: وما هي الطريقة
0: الصحيحة لتجنب هذه المعاصي؟ أما الطريق، سؤال ما هو الطريق الصحيح لتجنب هذه المعاصي؟ فالطريق الصحيح أن يفزع الإنسان إلى الله عز وجل ويسأله التوبة والمغفرة ويقوم بالطاعات بقدر الإمكان، لأن الطاعات حسنات والحسنات يذهب السيئات.
1: وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل هذه المحاضرة في ميزان أعمالنا يوم القيامة، إنه على ذلك قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله، قوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره، بهذا الذي سبق في قوله لما جاء رسول الله بالبينات هذا سحر مبين، هذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا، بهذا أو غيره. والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبيناته والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان، خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل. والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا، ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، يعني أنه دائما غالب عالي على غيره، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. وهذه الآيات بعد ذكر معاداة هؤلاء الكفار للأنبياء بعد أذية قوم موسى لموسى، وبعد ذكر أن الله تعالى أزاغ قلوبهم بسبب زيغهم عن الحق، وبعد ذكر تكذيب المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هؤلاء هم أظلم الناس لأنهم افتروا على الله الكذب في أذية أنبيائه وفي الكفر بما جاءوا به، بل رميهم بأن ما جاءوا به سحر. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أظلم من هذا، بل هو أظلم الكاذبين الذي يفتري على الله تعالى الكذب، هو أظلم من يفتري كذبا. فإن افتراء الكذب إما أن يكون على الله وإما على غيره، وكله ظلم يفتري كذبا على أحد، لكن افتراء الكذب على الله، نسبة شيء إلى الله كذبا، هذا أظلم ما يكون، وهو يدعى إلى الإسلام. أيوة، الحال أنه ليس جاهلا، بل يبين له الإسلام ويرشد إليه، وهو لا يزال مقيما على افتراء الكذب، وهو لا يزال عاملا بالشرك بالله جل وعلا، بالكفر. ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالظالمين هنا الكافرون المشركون الذين وقعوا في أظلم الظلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أي هذه إرادتهم، وفي هذا سعيهم أن يطفئوا نور الله، ونور الله تعالى هو الحق، هو الإسلام، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيريدون أن يطفئوا بكلامهم، بشبهاتهم التي يلقونها، بكتاباتهم التي يكتبونها. هذا مثله كمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه، فكما لا يقدر على ذلك، كذلك هؤلاء لا يقدرون على إطفاء نور الله، لا يقدرون على إذهاب الحق. ولذا قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي حتى لو كرهوا وعملوا بالأسباب التي تكون سببا في إفشاله، فالله تعالى سيتمه رغم كراهتهم ورغم بذلهم للأسباب في التصدي له. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، فعلوا كل شيء حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وهذه في المنافقين وهم من الكافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم والعمل، فالهدى هو العلم النافع الذي يهدي إلى كل خير، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهر أي ليعليه، فالدين لا يزال ظاهرا على كل الأديان، وهكذا ليعلي أهله المتمسكين به، فكلما تمسكوا به أظهرهم الله ورفعهم، وعلى قدر تمسكهم بذلك تكون رفعتهم وعلوهم. فكلما كان تمسك الإنسان بدين الحق أعظم، كان إظهار الله تعالى له أكثر وأعظم، ولو كره ذلك من كره وبذل في ذلك الأسباب. وهذا كما قال السعدي ملاحظ: لكل من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. فلا يزالون ظاهرين مرتفعين، لهم النصرة والتأييد ما داموا على ذلك. ولذا أرشدهم بعد هذه الآية إلى الجهاد في سبيل الله، وأنهم ما داموا متمسكين بالحق أنهم منصورون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. فلا يتمنى المسلم لقاء العدو، لكن لو قدر الله ذلك فليكن المسلم على استعداد للدفاع عن دينه وعن ماله وعن عرضه. نعم عباد الله، فإن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين، أعداء الإسلام يتكالبون على أهل الإسلام، وبالذات على أهل الجزيرة العربية في هذه الآونة. تعلمون ما يقوم به الفرس دولة إيران المجوسية، وما يقوم بها حلفاؤها في بلاد الإسلام لتدمير بيوت المسلمين ومساجدهم، ولنشر أفكارهم الخبيثة، أفكار الرفض، الأفكار الرافضية الصفوية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أفكار كلها دخيلة على أهل الإسلام. يريد الرافضة أن يفرضوها على المسلمين فرضا. نعم عباد الله، القتال ليس من أجل جنوب أو شمال، قتال يا عباد الله من أجل عقيدة، عقيدة، لأنهم لا يحاربون اليمن فقط، فهم يريدون الخليج، يريدون الحرمين، يريدون أن يقضوا على عقيدة التوحيد والسنة. هذا هو الواقع، لا نخادع أنفسنا عباد الله. المسلم أخو المسلم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، إذا كان على عقيدة صحيحة، على توحيد، على استقامة. نعم عباد الله، لا نستمع لما يقول بعض الناس يجعلون الحرب بين شمال أو جنوب، الحرب حرب عقيدة عباد الله. الفرس يريدون أن يعيدون ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وقد أهلك الله كسرى فلا تقوم للفرس قائمة. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نلجأ إلى الله، وهكذا أيضا نتضرع إلى الله، فمنه المدد ومنه النصر، ولا نعلق قلوبنا بكثرة الأسلحة أو الطائرات أو كذا وكذا، وإنما نعلق قلوبنا بالله ونتأهب، فمنه المدد ومنه النصر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل السكينة عليهم يا رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم ثجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض: هل أدلكم على تجارة، الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متصبر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله. فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الله، والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب. فإن ذلك وإن كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يغفر لكم ذنوبكم، وهذا شامل للصغائر والكبائر. فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومساكن طيبة في جنات عدن، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان. والزمرد هو نوع من الأحجار الكريمة، أخضر شديد الخضرة وشفاف شديد الشفافية. حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح. فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم، وتعالى من له الحكمة التامة، الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. والترح هو الهم والحزن خلاف الفرح، فكل نعيم فيها مشوب بألم، وكل فرح فيها مشوب بترح. وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله وأخرى تحبونها، أي ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها وهي نصر من الله لكم على الأعداء، يحصل به العز والفرح وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم ييئسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، فلم ييئسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال وبشر المؤمنين بالثواب العاجل والآجل، كل على حسب إيمانه. وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث فقال أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. هذه الآيات في فضيلة الجهاد والإيمان بالله. وكما سبق في أول السورة أن المؤمنين قالوا لو أن الله تعالى أخبرنا أو دلنا على خير الأعمال للازمناه وعملنا به، فدلهم الله تعالى على الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ فكان الجهاد خير الأعمال التي دلهم الله تعالى عليها والتي تمنوا أن يدلوا عليها، وسماه الله تعالى تجارة لما فيه من الربح، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة وهي تجارة رابحة تجارة عظيمة تتضمن نصرة الإسلام والدفع عن المسلمين تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أي هذه التجارة إيمان بالله ورسوله. وقد استشكل بعضهم كيف أنه خاطبهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا ثم قال تؤمنون بالله ورسوله، فكيف تؤمنون بالله ورسوله وهم مؤمنون؟ لأن الله تعالى قد خاطبهم بالإيمان، وهذا لا إشكال فيه كما سبق بيانه أن المراد تثبتون على هذا الإيمان، تستمرون عليه، تحافظون عليه وتحققونه، وتعملون بما يقتضيه ومما يقتضيه الجهاد في سبيل الله. ولذا قال وتجاهدون في سبيل الله، وهذا هو الواجب في الجهاد، أن يكون في سبيل الله، لا في سبيل طلب المال، ولا في سبيل طلب الرئاسة، ولا في سبيل طلب الملك والجاه والمنزلة، ولا في سبيل الرياء، ولا في سبيل فلان من الناس، ولا شيء مما يخالف سبيل الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فيقاتل لأجل أن ينصر الإسلام، لأجل أن يدفع الكفر، بأموالكم وأنفسكم. وقدم الجهاد بالأموال، وهذا كثير جدا في القرآن في آيات الجهاد، يقدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس، لأن الجهاد بالمال سابق على الجهاد بالنفس، فلا يستطيع يجاهد بنفسه حتى ينفق، يجهز عدة الحرب، يجهز سلاحه، يجهز ما يحتاجه في الحرب، ثم يجاهد بنفسه. فلذا يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في آيات كثيرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا الجهاد في سبيل الله مع الإيمان بالله خير لكم من الحياة الدنيا، فليس بقاؤكم أو راحتكم أو استقراركم بعيشكم الهني في الحياة الدنيا بخير من الجهاد، بل الجهاد خير لكم وإن حصل لكم ما حصل. ثم ذكر من ثمراته وفضائل في الدنيا والآخرة، فقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أي كل هذه الأمور مرتبة على الجهاد، سواء قتل المجاهد أو سلم، فكل من جاهد في سبيل الله فهو موعود بهذه الفضائل، مغفرة الذنوب ودخول الجنات والمساكن الطيبات في جنات عدن، أي جنات إقامة يلازمونها ويقيمون فيها ولا يخرجون منها ذلك الفوز العظيم، الذي لا فوز أعظم منه أن يغفر الإنسان ذنبه وأن يدخل الجنة وينجو من النار. ثم قال الله في بيان أيضا فضيلة عاجلة من فضائله وأخرى تحبونها، أي وكذلك هناك فائدة أخرى وخصلة أخرى تحصلون عليها بالجهاد وهي محبوبة عندكم، نصر من الله وفتح قريب، ينصركم الله على الأعداء ويقر بذلك أعينكم، وفتح قريب تفتحون به بلاد الكفر وتتسع دائرة الإسلام ويكثر أهل الإسلام، فهذا من ثمرات الجهاد. فلا نصر إلا بالجهاد، لا يمكن أن يأتي نصر بدون جهاد، ولا فتح لبلدان الكفار إلا بالجهاد. ولذا قال الله وبشر المؤمنين، أي بشر المؤمنين بكل ما سبق إنهم عملوا ذلك وقاموا بالجهاد في سبيل الله، بشرهم بالنجاة من النار، بشرهم بدخول الجنة، بشرهم بمغفرة الذنوب، بشرهم بالمساكن الطيبات، بشرهم بالنصر، بشرهم بالفتوحات. فهذه بشارة من الله جل وعلا لمن قام بهذا الأمر الذي دل الله تعالى عليه المؤمنين أن يرزقهم كل هذه الأمور. ثم ختم هذه السورة بالترغيب في نصرة هذا الدين كما سيأتي إن شاء الله. نكتفي بذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: أخ يقول الروافض ينقمون على صحيح البخاري مثل هذا الحديث أن موسى فقأ عين ملك الموت، وقالوا هذا ليس من أخلاق الأنبياء، فما الرد عليهم؟ أولا الروافض يكذبون بالسنة، فليسوا حول هذا الحديث فقط، بل هم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بها إلا ما وافق أهواءهم. وثانيا هذا الحديث لا إشكال فيه، بل معناه واضح جدا، وأن ملك الموت دخل إلى موسى إلى بيته في صورة رجل، فموسى ظنه رجلا يعتدي عليه يريد أن يصل إليه بسوء، فدافع عن نفسه، فلما جاءه المرة الثانية بالبينة من الله تعالى وعلم أنه ملك الموت سلم له. فلا إشكال في الحديث. فلو أن إنسانا في بيته فدخل إليه رجل يقول سلم روحك أو اعطني روحك ولم يعلم أنه ملك الموت، لا شك أنه سيدافع عن نفسه. فلذا لما جاء المرة الثانية قال جئتك بالبينة من الله، ضع يدك على متن ثور تعيش كذا وكذا، فعلم أنه ملك الموت، قال فالآن إذن. فلا إشكال في هذا الحديث.
5: أخ يقول نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون، وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال لا تقللوا من شأن هذه الأمور، قال فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض، حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات، ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير قم في 18 من شهر ذي الحجة يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية، وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد 12 من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، قد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا لا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويدخل، بعد أن قطع رأسه يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما جائرا، أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه. فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل ثم يبكون عليه كذبا وزورا. ويقول ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحذور؟ المشروع هو صيامه، والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
2: أخ يقول إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

هدي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في

اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.

وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما

وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن

إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أضل

0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك طلاب علم في اليمن محاصرون من قبل الرافضة وهم لا يستطيعون فك حصارهم، فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟ فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟
1: يعني من أهل اليمن، أخوة لهم من أهل اليمن يجاورونهم، إذا كانوا يستطيعون أن يناصرهم يجب عليهم. نعم.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.

ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن

معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن

الظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين

ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين

جبروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

دون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى

خيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن

للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها هو جيشه، من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخر، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته فيه خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور، لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ثب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن، إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم، ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولو قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر بكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة، فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين كثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد، فيكون ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوهم، هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق، يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر، نعم يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم الأصل، البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل، ابن علوان، فلان فلان، هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني لا مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء، إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبداً، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، يهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء، يعني ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها لأنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة، وإصلاح القيم، وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حملة دين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان، البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر. ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني تمسك لك جمرة، احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر، جمرة نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر، جمرة فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي في تاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حد تارك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد، جالسون نعبد الله نقرأ ندرس، فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن إن شاء الله، أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه وأكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلا ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم سالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنهم هم قلة، فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، ويقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد. ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل منزل في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه، خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة. ما الرجال صعدة مالها؟ يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم، وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير. نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مضافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا، ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم، أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول: والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير، لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه، قام أخوك معه، قام ذاك معه، سلم وسلمتم. ولو تركتموه أكل كما أكلتم، كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله، بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.

0: سيوفهم تشعل لهب على المجوسين.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماحة من سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: ساعة يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
1: ودافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: تعينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما
0: لا يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض
0: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عن

0: الزمان الأغر ثم عليا البجرى.
1: اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المها.
2: اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المها.
3: يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، ومع ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح، لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الآراء في تاريخ اليمن، وفي عام كذا حرب كذا، وفي عام كذا حرب كذا، وفي عام كذا، سائر الأعوام، قال لا أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب، هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته، يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته، فيه خير، خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان، فيهم حكمة، فيتنافس عليه بهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة تحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له، يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن شاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن شاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن، إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم. فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله، وضبط لهم هذا الجانب، ضبط لهم خير الدنيا والآخرة. وإذا افتلتوا على